على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

مو يمي يزيد كل يوم التعب والرجفة بجسمي والليل متونس علي بس يحرق بدمي والليل متونس علي بس يحرق بدمي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة، وأحد مبارك على الجميع.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

صباح الخير لأصدقاء الروح، صباح يشبه قلوبكم الطيبة ويملأ يومكم نور وطمأنينة. تذكروا دائما أنه كل صباح هو فرصة جديدة حتى نكتب قصة أجمل. خلونا نبتسم أكثر ونحلم أكبر ونقترب خطوة من كل شيء إحنا نحبه. لا تخلون الأمس يثقل يومكم ولا تنتظرون شيء يمنحكم السعادة، بل اصنعوها بنفسكم. صباحكم أمل وقلوبكم مطمئنة، ويا رب تكون أيامكم مليانة بالخير. قدم توخن هويا برختا كل شمان وخزيانا لبرس قال عنكا وراديو ذبذبت شوى وتشي بوينت شوى، ويا رب هاوى كل يوم توخن طاوة وبسيمة مغميرة يوسف ملي من بيرة طاوة. وأكيد صباح الخير لكل مشاهدينا ولكل مستمعينا، نتمنى لكم يا رب في هذا الصباح أن يكون صباح خير ونعمة وبركة، وخصوصا أنه اليوم هو الأحد، فأحد مبارك أيضا على الجميع. نتمنى يا ربي أنه يكون يوم مليان بالبهجة والأمل لكل من دي تابعنا على ذبذبة 97.7 من برنامج عنكاوة هذا الصباح.

وأكيد نحب نصبح أيضا على كل مشاهدينا ومستمعينا المتواجدين حاليا ويانا على البث اللايف على صفحة عنكاوة راديو 97.7 وكذلك كل من دا يسمعنا من خلال الراديو. وصباح الخير سان أيضا وصباح الخير ليوسف أكيد الغاب الحاضر في القلب موجود دائما وأبدا. طبعا هاليوم حلقتنا راح تكون مميزة لربما يمكن أنا من الأشخاص اللي يحبون الفن والرسم وكل ما يخص الفن حقيقة، لذلك اليوم راح نتكلم عن محور الرسم وبالأخص نعرف إحنا يبدأ موهبة الرسم أو أي موهبة فنية قد تبدأ من الطفولة ولكن فيما بعد تحتاج إلى التدريب. لذلك اليوم محورنا يقول كيف تشجعون الطفل على تنمية مواهبه الفنية. بعد شوية أكيد راح تكون ويانا ضيفة فنانة تشكيلية راح نتكلم بكل تفاصيل الفن والرسم وكيف ممكن إحنا اليوم نطور موهبة الطفل مو بس بالرسم، بكل شيء نكتشفه في الطفل أكيد هو راح يكون عجينة صغيرة وتتشكل بالطريقة اللي إحنا نقدر نكون قادرين على أنه نخلي هذا الطفل يبدع ويطلع كل المواهب اللي هو يحتاجها حتى تبرز. فأكيد أيضا ننتظر اتصالاتكم على أرقامنا 0750-380-0033 وأسيا سيل 0773-080-0033 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. وكذلك عندنا جائزة مقدمة من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.

0: ناخذ ويانا اول اتصال. الو صباح الخير.
1: صباح الخير حياتي مريوم.
0: يا صباح الورد، اهلين نور، شلونك؟
1: الحمد لله حبيبي، انا بخير، انت شلونكي؟
0: اني زين حبيبتي.
1: حد مبارك عليكي.
0: عليك وعلى الجميع.
1: على الجميع.
0: الله يسلمك حبيبتي، شخبارك انت، امورك؟
1: الحمد لله احنا بخير، الحمد لله احنا زينين.
0: ان شاء الله دائما بخير حبيبتي.
1: حياتي امين للجميع.
0: نسمعك حبيبي نور.
1: طبعا بالنسبه لي اليوم خوش يعني حلقة، لأنه أنا هسه بنتي هواية يعجبها ترسم، فهي بعد خطية صغيرة ترسم، ما يعني ما ترسم هواية حلو، بس تجي شو مام رسمة أقول لها إيه كلش حلو، يخبط حلو إيه كلش حلو. فهاي اليوم يعني راح نستفاد من الضيف الحلقة شلون يعني أشجع بنتي على الرسم بعد أكثر وأكثر.
0: حلو حلو، أكيد راح نسألها هذا السؤال.
1: شكرا لكم على هاي الحلقة اليوم.
0: حبيبتي حبيبتي، أكيد إحنا راح نسألها هذا السؤال،
1: يعني لأنه أشوف مثلا بنتي عندها موهبة الرسم هواية، بس مثلا ما تعرف بعد برا وضو ما تعرف ترسم هواية، بس هي عقل هذا ترسم إنه كلش حلو وتقولي أنا أشجعها، قل إيه عفية خبر عفية كلش حلو هذا الرسم، بس شلون أشجعها بعد وبعد عندما تكبر.
0: أوكي زين، أنت تشوفي فيها شلون تشوفيها بدمج الالوان من تتلون تلون الوان حلوه يعني متقاربه لو؟
1: اي والله اشغل عندها هوايه الوان، وبس اشتريها الوان وتحب بعد الوان، ولما تجي تدمج الالوان تلون اخضر ووردي، يعني احب تتلون يعني تهتم بالالوانها بالرسم والالوان.
0: جيد جيد جيد جيد. يلا اذا خليك ويانا اثناء الحلقه، اكيد راح اجاوب سد بيان على هذا السؤال، لانه احنا من ضمن الاسئله راح تكون هذا الشيء.
1: ايه شلون يعني ان اشجعها يا يعني بنتي على الرسم عندما تكبر، يعني اخاف بس هي وهسه صغيره من تكبر تعوف الرسم، فانا احب اشجعها ما دام هسه عندها هاي الموهبه.
0: اوكي تمام حبيبتي، تمام، تحياتنا لك وبوسينا اياها، واتمنى لك نهار سعيد عزيزتي.
1: الله يوصل حياتك، مع السلامه، مع السلامه، تحياتي للمخرج
0: حبيبتي. شكرا، الله وياك عيوني، مع السلامه.

0: ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: أهلين خالي. يا صباح الورد. أهلين أهلين حبيبتي، شلونك؟
1: صباح التفاؤل، الحمد لله.
0: إن شاء الله دائما حبيبتي حبيبتي.
1: صباح
0: عليك وعلى الجميع عزيزتي، الله يسلمك عيوني.
1: حلو الفكرة البرنامج، يعني بالنسبة للمواهب الطفل كيف يعني تنموها بالبيت، طبعا الوالدة الوالد، حتى إذا كان أخوة أكبر ومشاركون تنمية الطفل.
0: جميل. خالدة أنت شوية عندك خلق يعني مال أعتقد أعمال يدوية هيك شغلات يعني. حلو.
1: كل الأعمال أنا درست وعندي كل مارسة يعني.
0: أوكي حلو. من يا عمر بديتي تكتشفين نفسك أنه أنت دا تحبين أنه مثلا تسوين هاي الأعمال اليدوية؟
1: طبعا من أنا صغيرة كنت أحب أعمل أعمال يدوية وأحب أخيط يعني أقواس للعب.
0: أوكي.
1: جعلتني مثلا نجيب ما تخليني ما هي تعرف ما تستعمل هي تفصل هي تعمل خلي هاي لك ما شيء وهاي لعبي وهذا المقص انت فصلي اشن يا اجبكي بحال عمري 7 سنين قعدت على الماكينه خيط احواس.
0: حلو. يعني هسه انت تخيطين تخيطين خلينا نقول.
1: انا مدرسه ومصممه زياره، كان عندي معهد بامريكا.
0: حلو حلو.
1: خرجت
0: أجيال. وين كنتي مضمومة؟ هاي لازم أجيلك.
1: ماشي يعني.
0: طبعا
1: بالإضافة إلى تغييرات البيوت يعني مثلا كل الشغلات تشوفين بالعيد الميلاد أصنع بإيدي مثلا أعملها كلها يعني
0: حلو.
1: يعني أشوف في شغلات يعني تكون مستحيل أعيد أبدا.
0: حلو حلو. لا هو باين يعني حلو. ما شاء الله. ولهذا هم من
1: الإنسان يعني تشوفين الموهبة تخلي الإنسان أفكاره تكبر بعد واختلاطه أكبر ويطلع أكثر يعني مو بس الموهبة. شوفين كي اختلاطك بالناس كثير تعرفي تتكلمين من عندك موهبة تنمية.
0: صحيح أكيد أكيد.
1: ما يصير إنسان من أزل.
0: وتماما مجال أعتقد همين الخياطة يعني إراد له همين خالدة المساد فنية يعني إراد لأنه يكون عندك
1: طبعا هي لأن خيال. تدريسنا على الطريقة الإنجليزية يعني الرسم، أنا أجي أرسم وخطط وأطلع لازم يطلع لبسها مو أجي يعني كله رسم يعني.
0: صحيح.
1: نفس الطريقة الإنجليزية اللي يمشون بيها.
0: حلو.
1: هي ماشي يعني مو سهلة.
0: طيب هذا ايش قد كان عمرك خالدة لما طبيتي يعني المعهد ودرستي هاي المسائل كلها؟
1: انا كان عمري يعني المعهد 19 سنه.
0: 19 سنه
1: لازم تكوني
0: في امريكا.
1: بس طلعت اولى قالوا لي لازم تتعيني انت تدرسين بالمعهد تدرسين بالمعهد.
0: اوكي حلو.
1: اول من جيت تدرس يعني مدرسة قال لي انت شلون انت مو طالبه انت مدرسه انت تعلمي. أنا عزمهم بالبكاء ما هم يحتون.
0: حلو. هو سبحان الله كل يعني أكو إنسان من الله أكو ناس يعني هي من الفطرة أساسا موجود هذا الشيء عندها ومع الدراسة الأكاديمية تنمي هاي الموهبة أكثر يعني. وهذا إلى دور أكيد.
1: يعني قبل كان أكو مجلات أشتريها أطلبها من الخارج مو يعني هالشكل أفكارنا يعني ما مثل هسا أنتي تشوفين كله بالموبايلات هاي.
0: صح.
1: كان صعوبة بس رغم كل هذا النمو الموهبة مالك.
0: حلو حلو حبيبتي. أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في اليوم يعني أشوف الإبداعات مالتك. حبيبي.
1: طبعا هي بالنسبة للأهل يعني على الأهل إذا كان مثلا رسم أنا أشوف يهيئون مثلا أدوات الرسم الورق ما يجيبون هاي بسمات المحدودة هون إذا تحدد فكر الطفل هي تخلينه يرسم من ذاته قبل ما أحدد أشي يرسم.
0: صحيح.
1: يعني أجيب ورقة وقلم أو دفتر هو يحدد. بعدين الأم تشجع الطفل مثلا تقعد الشاركة بالرسم يعني جودة. هون إذا تحدد فكر الطفل هي تخلينه يرسم من ذاته قبل ما أحدد أشي يرسم.
0: صحيح.
1: يعني أجيب ورقة وقلم أو دفتر هو يحدد. بعدين الأم تشجع الطفل مثلا تقعد الشاركة بالرسم يعني شلون يرسم وإذا رسم رسمة

0: مودينه نوادي اشاركوا معارض يعني اكو كثير
1: وسائل
0: صحيح يكبر شويه اكو معاهد صيفيه خاصه يعني كل هاي اتاحه لنمو الطفل مو اتركه هو بحاله لا لازم اكو
1: اكيد متابعه نشجع. لازم متابعه للامر ايضا يعني والتشجيع
0: متابعه لازم نشجعه حتى هو يكبر موهبته يعني اذا ماكو احد بالبيت يشجعينه يعني انا كنت اعمل شيء اجي على فلان هذا كلش حلو هذا كذا اوضعه بالبيت فلان مكان يعني حلو هالشكل التشجيع
1: صحيح صحيح أنا أتفق وياك
0: يعني
1: بهذا الموضوع
0: ما راح الإنسان رأساً هو من ذاته يصير مكان كبير لا لازم مساعدة مثلاً
1: أكيد أكيد حبيبي
0: أهل بالبيت
1: أكيد.
0: حلو المواهب إذا كان تكبر يعني تنمو مر... ويستفاد من الشخص يعني كان إذا مرسم يبيع رسمة إذا موسيقى يشارك مثلاً برامج يعني مو بس تتحدد على
1: الموهبة أكيد أكيد أكيد حبيبتي خالدة أكيد نشكرك عزيزتي على صوتك الحلو ونتمنى لك نهار سعيد عزيزتي تحياتي لك تحياتي لك طبعا أكيد احنا مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا والآن ننتقل إلى أول فقرة من فقراتنا وهي حالة الطقس.

نبدأ أكيد مع أربيل. درجات حرارة العظمى سوف تكون 26 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية، والجو سيكون غائم جزئيا مع أجواء معتدلة. دهوك العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات مئوية، وهناك احتمالية لزخات أمطار خفيفة ليلا. السليمانية درجات الحرارة العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية، والجو سيكون غائم مع فرصة لأمطار متفرقة. الموصل العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية، والجو سوف يكون غائم جزئيا مع احتمالية لزخات أمطار خفيفة. كركوك العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية، وسوف يكون الجو غائم جزئيا. أما في بغداد فسوف تكون درجات الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية، وسيكون الجو غائم جزئيا مع استقرار نسبي. وأخيرا البصرة درجات الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية، وأجواء سوف تكون حارة نسبيا وصحوة.

0: ويانا اتصال. له صباح الخير. صباح الخير الهام.
1: صباح الخير مريومة.
0: يا أهلين. صباح الورد. شلونك؟
1: الحمد لله. أنت شلونك؟ أخباركي؟
0: أنا منيحة. أنت شلونك؟ أخباركي؟
1: الحمد لله. شقد حلو من تحكي المصلاوي.
0: يلا شعم راح أحاول أحكي معاك للأخير على المصلاوي.
1: اخو
0: اشمالي تعلمتي، نحكي انت تعلمتي واحنا
1: ما تعلمنا.
0: شفتي اشون لازم انت هم تتعلمي تحكي.
1: بس افتهم عليكم، افتهم عليكم بس ما عف اجاوبكم.
0: لا دادا لازم تحكي مثلنا، انا ما عاد احكي مثلك هالساعة.
1: مع العلم

0: سلفتي من قرقوش يعني بتحكي هاي بس ما
1: حلو.
0: ما تعلمته.
1: اوكي يلا شوية شوية تتعلمين مو مشكلة.
0: شوية شوية على المكبونة على المشابة هذا
1: كنت اشكو بيها يعني واحد خو العمر ما له علاقة بالتعلم.
0: عفية مضبوطة بمصلة عفية اشكو بيها.
1: الله يعطيك الصحة والعافية وأحد مبارك عليك عزيزتي.
0: أحد مبارك على الجميع تسلمين.
1: الله يسلمك. الهام احكي
0: لي. يوسف ماكو مختفي.
1: والله يوسف ما لا أحد لا يسأل علينا. يوسف راح على استراليا ونسانا بعد.
0: راح عند أمه خطية. الله الله معانه.
1: الله يسلمك حبيبتي.
0: يلا الله يوفق يوم لك إن شاء الله ولنا.
1: آمين. الله يسلمك حبيبتي. زين إلهام أحب أسمع رأيك بالنسبة إلى موهبة الرسم اليوم. شلون تشوفين أنه الأهالي ممكن أنه يشجعون أولادهم حتى ينمون موهبة الرسم عندهم؟
0: تحقيق رسم أنا عندي حفيدتي من النوع اللي يعجبها كلش ترسم.
1: أها حلو.
0: يعني رسمه كلش حلو مع العلمية صغيري.
1: أوكي.
0: حتى أبوها يوم تناولها عمل لها بالغرفة معرض صورها.
1: أها حلو.
0: رسمته حرام كلش يعني حلو يشتجعها. عندي اثنين هم حفيدي هم نفس الشيء عنده قاول بالرسم. بس أنا لا
1: اي بس اكيد شوفي منين مثلا الا ما متوارثيها من احد الاطراف يعني موهبه الرسم لانه
0: هو يعني ابوه كان يرسم هو ابني.
1: ها اوكي
0: من هالشكل طلع علينا بنتي هم
1: ها حلو
0: نفس الهوايه.
1: اي اوكي
0: وحلو رسم يعني.
1: جميل جميل
0: الحمد لله.
1: ايش قد تشوفين اذا
0: من اروح عندها اوشع اخليها ترسم صورتك؟
1: ها حلو يلا بس قولي لها خلي لا ترسم خشمي كبير.
0: لا لا كلتك حلوه
1: حبيبي. الله يسلمك يا ربي ينطيك الصحه والعافيه وشكرا حبيبي. عزيزتي لاتصالك.
0: شكرا حياتي.
1: تحياتي.
0: شكرا تحياتي. الله يوفقك ان شاء الله. هلا هلا حبيبي.

0: ويانا اتصال. الو صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
0: يا صباح الورد، اهلين اخت وفاء.
1: شلونك حياتي مريومة، اخبارك؟
0: انا زينة حبيبتي، الله يسلمك. انت شلونك، اخبارك؟
1: الحمد لله، نشكر الرب على كل حال. الحمد
0: ان شاء الله دائما وابدا، واحد مبارك عليك عزيزتي.
1: ان شاء الله حد مبارك على جميع حياتي.
0: الله يسلمك حبيبي، تفضلي اسمعك.
1: بالنسبه للطفل اللي نريد نشجعه ونخصص له مكان بالبيت مثلا، هسه انا عندي حفيداتي، وعندي بالاول ابتدائي، هاي ويصب من كلاس فشخت قاعده رسمت ترسم وغداي وترسم رسمه، يعني بصراحه ما بنسبه عمرها حلو، رسمه
0: حلو يعني مقارنه بعمرها.
1: ماما شلون رسمي أقل لها مي خبط، بس بنت الأخت الكبيرة هسه عندها بكالوريا، كن يعني شوي ابتعدت عن الرسم. هذيك الكبيرة ما شاء الله عين الله عليها ترسم رسم ما طبيعي.
0: حلو.
1: بس هسه شوية أنا لو عندي الرحم الخاص مالكي أدزك الرسومات مالتها على الخاص وأنت قرري.
0: يلا يلا عدين أخذ رقمك وأتواصل وياش تدللين.
1: عند الرسم جن الذيك الكبيرة.
0: حلو.
1: بس هسه خطية ملتهية بالمدرسين ودطي تطلع لدرجة عالية يعني حيل تعباني خطيه.
0: حلو، شكوا بيها، شكوا بيها، ان شاء الله الله يوفقها. وهنا صدقيني يعني اليوم الوسائل المتاحه مو مثل سابقا، يعني مثل ايام وقتنا احنا، هسه اكو معاهد يقدر من خلالها انه الطفل ينمي مواهبه اكثر وانه يتعلم، واكاديميين وشطار وينطون يعني بدقه عن تفاصيل الرسم والخطوط وما الى اخره. فاذا هي تحب هيك شيء تقدرون انه تخلوها يعني تواصل بهاي الفكره، يعني لربما مثلا حتى لو طلعت معدل يجوز هي اذا تكون رغبتها فنيه قد تميل الى انه تصير فنانه بالرسم.
1: لا هي طيبة صيدلة مامي.
0: صيدلة تحب الصيدلة.
1: الصيدلة هي طيبة صيدلة. هسا خطية قاعدون بالبيت، هاي ما حد كانت تدرس، هسا قاعدون بالبيت بقى بالبيت يدرسون، وشال يأسى عليها تتصل بالأستاذ مالتها بس انطمصت بالدراسة تبكي لها تطيب تطلع المعدل الآلي.
0: يلا إن شاء الله يا ربي بالتوفيق، وأي شيء هي أي معدل تطلع إذا كان صيدلة أو غير صيدلة أكيد إن شاء الله راح يكون بخيرها، واللي الله كاتبه هو الأفضل أكيد لها. إن شاء الله يا ربي تحقق كل أمانيها
1: إن شاء الله جميع أمري.
0: حبيبتي تحياتي إليك وشكرا لاتصالك عيوني.
1: حبيبي شكرا قلبي.
0: حبيبي مع السلامة. مع السلامة.

0: ويانا اتصال. ألو صباح الخير. يا صباح الورد، أهلين حبيبتي عنان، شلونك؟
1: نشكر الله،
0: أنا زينة. إذا أنت زينة، صوتك شنو، تعبانة شوية شي؟ لا لا كله تمام.
1: إيه عاد تعب موجود، بس الجو شوية
0: اختلف، الجو بيه شوية تراب. ها أوكي يلا، أهم شي أهم شي مو مرض إن شاء الله، هاي أهم شي.
1: الحمد لله
0: والشكر،
1: نشكر الله.
0: الحمد لله إن شاء الله دائما تكوني زينة. أسمعك حبيبتي.
1: أخذ مبارك عليك وعلى الجميع إن شاء الله.
0: حبيبتي عليك وعلى الجميع، الله يسلمك عزيزتي، تسلمي لي يا رب. نسمعك حبيبتي، نسمعك، تفضلي.
1: حياتي اليوسف وين ما كان، الله يوفقك، تحياتي المخرج، تحياتي كل
0: مجتمع، تحياتي لك هو أيضا، وأكيد يوسف، إحنا عوضا عن يوسف راح نقول تحياتنا لك. حبيبتي
1: بالنسبة لموضوع تنمية مواهب الطفل، الطفل هو مليان مواهب، بس هي شنو تعتمد من هو صغير. أكو مثلا يقول تعلم في الصغر كالنقش على الحجر. من هو صغير على الأم لازم تلاحظ ابنه أشي يعجبه أش ما يعجبه، تشجعه، تنمي مواهبه، توفر له كل شيء يحتاجه. يعني ضروري إنه هذا الإنسان يهتم يعني أولاده، لأنه هذول هم المستقبل، هم يعني جيل المستقبل اللي إحنا نعتمد عليهم، وإحنا نفتخر بهم. يعني أكيد هو ما راح ينسى إنه أهله هم اللي شجعوه، هم اللي نموا هالموهبة، فلازم نهتم بهم ونوفر له مساحة بالبيت حتى لو رسم صغير. وإذا من ناحية لازم نوفر له شغلات الرسم، من ناحية الفخار أكو يعني اهتمام عندهم بالفخار، سيخاوة، يعني كل شيء دائما نمدحهم، نشجعهم، ناخذهم نزورهم المتاحف، نزورهم المكانات الفنية، الفن التشكيلي، يعني أوفر له كل شيء، حتى إذا مثلا موسيقى أو ما، حتى مو بس رسم، الموسيقى أخليه يعني أدخله دورات، استعين متخصصين، اهتم بينه بقدراته حتى يكون عنده شخصيته الخاصة. ودائما لازم يعني احاول انه اكون معانه، اصبر عليه، يعني ما اريد رأسا مثلا، شوية خطوة خطوة، الرسم هو خطوات يعني،
0: صحيح،
1: درجات، رأسا ارسم فلان منظر طبيعي، لا خطوة خطوة. يعني هسه الانترنت يشجع الناس على هاي الشغلات، يعني من خلال الرقم يسوي لك رسمة،
0: صحيح.
1: هذه الشغلات اللي يعني أهمية بالمدرسة، أحاول إنه ألتقي بمدرس المعلمات مالت وأفهم منه هو شي يعجبه شما يعجبه، حتى هم يتعاونوا معانا وتنمى هاي المهارة عندي. الطفل هو مثل صفحة بيضاء، إحنا شما نرسم عليه، شما نكتب عليها وياخذ
0: شو ما تمليها.
1: صح، يعني ضروري. حتى أنا بالنسبة لي يعني ابني من كان صغير بعد عمره سنتين يعجبه، كان قبل كانوا موجود يعجبه يفلش راديو، كنا نجيب له ملاعيب كانوا شغلات، هسه طلع كل الشاطر، يعني أبونا كان يشجعه، فكان يحيل ويشيل ويرتب، حتى عنده صور، يعني صور يعني ميز قدامه المسجدة يفلش ورجع بيه شد، وحسه ما شاء الله يعني كل شيء أبو بيت مظبوط
0: مثل أخويا. صحيح،
1: مهما كان موهبته، إحنا يعني هو يعجبه الكهرباء، وفعلا دخل بحسه الكهرباء ونماها،
0: حلو حلو
1: ما شاء الله. يعني مثل أبونا، البنت أمنا عندها مواهب حلوة، يعني كل واحد له عالم،
0: صح.
1: يعني إحنا شو هذا الطفل نكبره ونفتخر بينه، وهو همنا يكون يفيد مجتمعه ويفيد بلده، نتباهى بينه
0: أكيد،
1: والله يوفق للولد.
0: حبيبتي الله يخليهم لك إن شاء الله يا ربي، وشكرا لاتصالك، ونتمنى لك نهار سعيد عزيزتي عنان.
1: شكرا لك. حبيبتي على الجميع، حبيبتي مع السلامة.
0: حبيبي الله وياك عيوني، الله وياك. وطبعا أكيد من بعد هذه الاتصالات والأصوات الحلوة اللي سمعناها ننتقل إياكم الآن مشاهدينا ومستمعينا إلى فقرة أخرى من فقراتنا، وهي فقرة الأبراج.

نبدأ مع مولود برج الحمل. سوف تواجه بعض التحديات الصغيرة في العمل، ولكنها لن تكون عائقا حقيقيا، بل تحتاج فقط إلى تنظيم وقتك وتجنب التسرع في اتخاذ القرارات. أما عاطفيا، يحمل يومك طاقة عاطفية متقلبة، وقد تشعر برغبة في التعبير عن مشاعرك ولكن بطريقة غير مباشرة. برج الثور، تبدو أكثر تركيزاً وقدرة على الإنجاز، وربما تحصل على تقدير من مديرك أو زملائك. استثمر هذا اليوم لتثبت مكانتك المهنية. أما عاطفياً، تعيش حالة من الاستقرار والهدوء العاطفي، وقد يكون هذا الوقت مناسباً لتقوية العلاقة أو حل أي خلاف قديم بينك وبين الشريك. برج الجوزاء، هناك فرصا جديدة تلوح في الأفق، وقد تتلقى عرضا أو فكرة مشروع، فلا ترفض بسرعة بل خذ وقتك في التفكير. أما عاطفيا، الأجواء العاطفية نشيطة، ولكن تحتاج إلى الحذر من التسرع بالكلام، فكلمة واحدة قد تفسد لحظة جميلة، فاختار تعابيرك بعناية. برج السرطان، هناك ضغط كبير في العمل لهذا اليوم، ولكنك قادر على التعامل معه بذكاء، فقط لا تحمل نفسك أكثر من طاقتك. أما عاطفيا، تشعر بحاجة قوية للاهتمام والاحتواء، وقد تميل للعودة إلى ذكريات قديمة، فحاول أن تعيش الحاضر بدلا من أن تغرق في الماضي. برج الأسد، تتألق في عملك هذا اليوم، وقد تحقق إنجازا مهما، فهو يوم مناسب لإظهار قدراتك وفرض نفسك بقوة في محيط العمل. أما عاطفيا، يوم مليء بالجاذبية والحضور القوي، وقد تكون محط أنظار الآخرين، وإذا كنت في علاقة فحاول أن تمنح الشريك مساحة أكبر. برج العذراء، تنظيمك العالي سوف يساعدك على إنجاز مهامك بكفاءة، ولكن لا تبالغ في التدقيق حتى لا تضيع الوقت. أما عاطفيا، تميل للتحليل الزائد في مشاعرك، وهذا قد يسبب لك توترا، فحاول أن تعيش اللحظة بدلا من التفكير بكل التفاصيل. برج الميزان، تحتاج لاتخاذ قرار مهم في محيط العمل، وربما تشعر بالحيرة لهذا اليوم، فاستمع لحدسك ولا تؤجل كثيرا في الأمور. أما عاطفيا، يوم جميل للحب والتفاهم، وقد تعيش لحظة رومانسية مميزة. أما العازب، فقد يلتقي بشخص يلفت انتباهه بسرعة. برج العقرب، قد تواجه بعض المنافسة، ولكنها ستكون دافعا لك لإثبات نفسك أكثر في محيط العمل، وخصوصا بعد أن كان هناك الكثير من الأعداء الذين يتربصون لأي عثرة تقع فيها. أما عاطفيا، مشاعرك عميقة جدا لهذا اليوم، ولكن الغموض قد يسبب سوء فهم، فكن صريحا أكثر وواضحا لتجنب التعقيد في العلاقة.
برج القوس أفكارك الإبداعية لافتة وهي في تجدد دائم، ولكنك قد تحتاج لمن يساعدك في تنفيذها بشكل عملي، وخصوصا بعد الدعم الذي تحصل عليه دائما من المحيط. أما عاطفيا تشعر برغبة في الحرية والتجديد، وقد تحتاج لكسر الروتين في العلاقة، فهو يوم مناسب للمغامرات العاطفية.

برج الجدي يوم جيد جدا لإنجاز بعض المهام، وقد تبدأ بخطوة جديدة مهمة جدا في حياتك المهنية، وقد تغير أيضا مجرى حياتك بشكل عام. أما عاطفيا تميل للجدية في مشاعرك، وقد تفكر بمستقبل العلاقة بشكل واضح. الشريك اليوم يحتاج منك بعض اللطف.

جلدلو. مهنياً تفكيرك سوف يكون اليوم خارج الصندوق، وقد يمنحك هذا التفكير فرصة للتقدم بشكل أكبر، ولكن احذر من التشتت الذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية في عملك. أما عاطفياً تبحث عن علاقة مختلفة أو طريقة للتعبير عن الحب، وقد تفاجئ الشريك بتصرف غير متوقع.

وختامها مع مولود برج الحوت تحتاج للتركيز أكثر، ولكن لأن بعض الأخطاء الصغيرة قد تؤثر على عملك، لذلك خذ وقتك ولا تستعجل في اتخاذ القرارات المهنية. أما عاطفيا، حساسيتك الرومانسية عالية لهذا اليوم، وقد تتأثر بسهولة بكلام الآخرين، فحاول أن لا تأخذ الأمور بشكل شخصي.

0: مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا، وحب أصبح على كل الموجودين حاليا بالبث اللايف على صفحة الفيسبوك، وشكرا على هاي التعليقات الحلوة في هذا الصباح. وأكيد رح نوصل حاليا إلى الفقرة الأهم بالنسبة لمحورنا إلى هذا اليوم، اللي هي كيف تشجعون الطفل على تنمية مواهب الفنية. رح نروح وياكم بمدة قصيرة جدا على التقرير اللي عدى الكادر الإعلامي لعنكاوة راديو فيما يخص موضوع الرسم، وفي نفس الوقت فيما بعد أكيد رح نستقبل ضيفتنا في داخل استوديو حتى نتكلم عن هذا الموضوع بشكل أوسع. موهبة الرسم ليست مجرد هواية عابرة، بل هي وسيلة عميقة للتعبير عن الذات، ومرآة تعكس ما بداخل الإنسان من مشاعر وأفكار. منذ العصور القديمة كان الرسم لغة إنسانية عالمية استخدمها البشر لتوثيق حياتهم والتواصل مع الآخرين قبل حتى ظهور الكتابة. في جوهرها تقوم موهبة الرسم على القدرة على ملاحظة التفاصيل وتحويلها إلى خطوط وألوان تحمل معنى. بعض الأشخاص يولدون بحس فني واضح، ولكن هذه الموهبة لا تكتمل إلا بالتدريب والممارسة المستمرة. اليوم نحب نحكي على موضوع الرسم، وتعرف حضرتك كأب وعندك أكيد أولاد، فتعرف أنه أحيانا ممكن أنه الطفل يكون عنده مواهب خصوصا موهبة الرسم. كأب مثلا، شنو برأيك أنت ممكن أنه بأي طريقة يقدر الأهل أنه يكتشفون بأنه ابنهم من هو صغير، خلينا نقول ولو عنده فتاج بسيط أو لمحة فنية أو موهبة فنية معينة؟
1: نعم، أنا برأيي الموضوع الاكتشاف، خلينا نقول أول مرحلة اكتشاف الألوان تبلش هي من الطفل يكون يعني هسه تعلم بده يأكل بيدة. قسم أهالي ما يخلون الطفل يأكل بيدة، بس هو الأصح أنه هو يأكل ويخربط ويلوص حتى يبدي هو يتحسس المواد، يشوف ألوانها، يبدي يفصل الخياراية هنا شغلة هنا. بعدين يبدي يكبر الطفل، يروح ينزل ويا أهله، يروح يتسوق، يشوف الملابس، يختار هو، يقوم يختار ملابسه، يرهمها. هذه كلها فد مؤشرات أنه الطفل عنده نوع من الاهتمام والولع بالألوان. وتبدي بعدين بالروضة، دروس الرسم بالبيت. طبعا الأهل همينة لازم بالمقابل، يعني من يحسونك وهيج اهتمام بالطفل يشجعوه، يجيبوا له دفاتر تلوين، يجيبوا له ألوان، أصباغ، بشغلات تناسب ويا عمره. يعني مثلا الطفل يكون صغير يجيبوا له هاي الأقلام الباستيل العريضة حتى يقدر يمسكها، إلى أن شوي شوي يبدي يسيطر على أصابعه ويبدي يرسم. لكن هذا كله أنا برأيي لازم يكون على حرية الطفل، يعني بدون ضغط، بدون إلحاح من الأهل. يعني
0: هي هاي النقطة أحب أسألك شغلة. أنت قلت أنه أحيانا الأهالي يأخذون الأولاد للسوق يختاروا لهم حتى الألوان اللي هم يلبسوها، في حين ممكن الطفل هو مثلا ينجذب اللون معين. تمام، نفس الحالة إلى رسم أو الموهبة الرسم والتلوين، نشوفهم أكو أهالي مثلا أنه يضغطون على الطفل أنه لا لون بهذا اللون، لا تختار هذا اللون، على حسب هم مزاجهم. فأنت بهيك الحالة برأيك شنو أفضل طريقة أنه أنت تنمي حب الألوان عند الطفل ويعرف شلون يميز أنه يخلط الألوان المناسبة مع بعضها، ولكن دون أن تضغط عليه، أو مثلا خلينا نقول دون أنه أنت تختار اللمسة مالتك وتضيفها على الألوان اللي هو يحبها؟
1: نعم، يعني أنا برأيي يعني هو شلون يصير التشجيع من خلال الأهل، أنه مثل ما قلت من يبدون يجيبون هذه المواد مال الرسم، يبدون مثلا يشوفوا لوحات، يشوفوا رسمات، يبدون يحجون وياه على تناسق الألوان، على الانسجام، ويحاول يشجعوه أنه يقلد وحدة من هذه الصور أو اللوحات. يعني مثلا بحالتي أنا هم كنت أحب الرسم، والدي شلون كان يشجعني، يعني كان مثلا يرسم لي الحدود بالقلم الرصاص الرفيع، لأن أنا ما أسيطر على إيدي، وهذه أنا أبدي بعدين أطوخها وألونها، ويجي هو بعدين يساعدني باختيار الألوان، بس ينطيني حرية أبدي أخبص وهذه. وآخر شيء إلى أن شوية شوية يتطور الطفل ويصير عنده ذوق مميز له.
2: بالبداية بشينا كاوق ميمي عززتا ميلة، يعني تشجيعي لأعون لازم معلمة الرسم أو رياضة أو أي من دي لازم شجع طفل طالة أي مندي تآون كبرى سملة. أهم شيء يعني قاو الطفل مرتاس بهذا تآون كبيرة أي مندي بخيرة مثلا التركيز ديدي أو الأصابع ديدي دخلا ما دك أريلا بيدي كبراسم إيه. فآية من جانخ لازم تشجيع عودة أي طفل تدبش قاو بي مندي وهوايتي بش زيدة مثلا إيه.
0: زي كيما آية أكيد مثلا إتلا خيالة واحتمال طبعا. إنه من زروته كيت غزيتة يعني خمني يا لخاويلة مثلا إيذح عازلة طالد رسم أو مندي دختش جعود لخ طالد برون خيان براتخ إنه استمرار أودي قدي موهبة.
2: أنا براتي ميمي من زروثة وأبري بنفس الوقت كبيرة حسكو ديهم الرسم فأنا كنت غزيالي دي حسكو دي من الرسامة تشجيع كمودة نقاد ما مندي كل أدوات الرسم أنا قملي كمثين وطالو من ألوان زيتية مائية أي ما لون تأثوى قاوت مكتبة زلي كمثين وطال براتي فبش تشجيع بريال بقاوة ترسامة حاليا خرائط رسمة آي على علم يعني خرائط دبي ثواثة رسمة يعني أو مهندسة خازيلة خريطة دي ده كمري هندسة خلصتها معماري مع العلم آي هندسة سوفتوير تيلا يعني بس إنت هواية كبيرة قاعد رسم إيه وداك مشجع عن حفيدي أيزورا هم حسكو دن دائما ألوان مثيان رسم دفتر رسم مثيان تد نيخنيخة أنا قرسم قامة خير الإيدي نان رسم لي مثلا كامر قطوثر رسم لي كلبة رسم لي ناشا فقرسمان وأريم بيدي تجيع كودن تدراسم
0: تلعب موهبة الرسم دورا مهما في تنمية مهارات الإنسان وخصوصا عند الأطفال فهي تساعد على تعزيز الخيال وتنمية التركيز وتحسين القدرة على التعبير الغير اللفظي كما تستخدم أحيانا كوسيلة علاجية فيما يعرف بالعلاج بالفن حيث يساهم الرسم في تخفيف التوتر والقلق
3: أي طبعا أكيد الرسم بيعبر عن شيء داخل الإنسان هو بشكل عام الإنسان الموهوب بالرسم بيكون عنده ميز وخاصيات مختلفة عن غيره شوي بيكون عنده نعومة وشفافية شوي بالتعامل بتلاحظي على الطفل إذا بدنا نحكي عن الأطفال أنه اللي بيرسم بتلاقيه دائما شارد عنده خيال عنده نظرة بيتأمل المنظر وبيعني بيحدق فيه بشكل يعني طويل شوي بيلفت نظره الأمور الحلوة الألوان الحلوة بتلفت نظره الطبيعة والطيور مثلا الحيوانات بتلفت نظره الشغلات اللي بتمس يعني الأمور اللي هيك العاطفية شوي أكتر من الإنسان الطبيعي اللي بيتعامل مع الأمور بمادية فينا نقول يعني فبتلاحظ الطفل عنده ميول بتلاحظ عليه مثلا ممكن أنك بلحظة تشوفي عم يرسم على الحيطان على يعبر عن نفسه ممكن يعني إذا كان مزعوج الطفل ممكن ما يحكي لك يروح يعبر برسمي عن الشيء اللي بداخله وغالبا هدول الأشخاص بيكون عندهم فينا نقول يعني مثل يعني تميز أو شعور زيادة أكثر من غيرهم يمكن بلاحظ يعني من خلال
0: يعني الواحد عامة تريدين تقولين إنه الفنان أو الشخص اللي عنده لمسة فنية نوعا ما بطبعه يختلف شوي عن الشخص العادي
3: أكيد بيختلف 100% أكيد في يعني اختلاف واضح يعني من لما بيكون طفل ليوعى ليكبر بتلاقيه عنده شخصية مميزة شخصية مختلفة عن رفقاته بالمدرسة يعني وبتلاقي يعني عنده صدق يعني أكثر من غيره بيكون بما أنه بينظر للأمور بنظرة فنية يعني أنا هيك رأيي.
0: حلو طيب إذن أنت كاختصاص خلينا مهنة الخياطة الخياطة هي تقريبا إحنا هم نعتبرها فن يعني بيها ألوان بيها خيوط بيها تطريز ممكن تجيش قطعة قماش مطلوب منك أنه تأديها بطريقة فنية فبرأيك هنا إيش قد مهم إنه يكون شخص الخياط همين إنه يمتلك خيال واسع وفن حتى يسوي
3: طبعاً أكيد لازم يكون عنده خيال لأنه إذا بده يكون إنسان جامد ما بيعمل شيء ما بيأبدع بشيء يعني الشخص اللي جاي لعندك جاي يأخذ منك فكرة جاي يأخذ منك تجربتك لحتى يكون تحليله مشكلة، تحليله عائق صاير عنده يعني بعض الأحيان أو غالبا يعني. فضروري يكون عندك هذا اللمسة الخاصة، هاي الفن الحلو حتى تأبدعي وتعطيهم ذوقك ورأيك. وأكيد الفن يعني الرسم والفن والخياطة كلهم يعني بيرجعوا لنفس النقطة تقريبا يعني. ما هي يعني عم تجسد شيء، أنت عم تجسدي، عم ترسميه، عم تصنعي بطريقة فنية، هيك فينا نقول يعني.
2: في الختام تبقى موهبة الرسم لغة الجمال والإحساس، لا تحتاج إلى كلمات لتصل إلى القلوب، بل هي عالم واسع يمنح صاحبه حرية لا حدود لها، ويحول الأفكار البسيطة إلى لوحات تنبض بالحياة.
0: طبعا أكيد هذا كان التقرير اللي عدى عنكاوة راديو الكادر الإعلامي، مشكورين. والآن صارت ويانا ضيفتنا في الاستوديو الفنانة التشكيلية بيان فهمي. صباح الخير بيان.
4: صباح النور والأنوار عليكم على كل المتابعين أينما كانوا،
0: وصباح اللوحات الجميلة.
4: طبعا أنتوا الأجمل طبعا
0: حبيبتي، الله يسلمك. طبعا احنا راح نتكلم عن هاللوحات، ولكن قبل ما نتكلم على هاللوحات سيد بيان، احنا اليوم محورنا ده يبدأ من الطفل، انه موهبة الطفل.
4: صحيح.
0: وراح نعكس هذا الموضوع اولا على حضرتك.
4: نعم.
0: لما انتي كنتي صغيرة،
4: نعم،
0: في أي عمر خلينا نقول الماما أو البابا وأنت أيضا اكتشفت أنه أكو فد نوع من الميول إلى الرسم، إلى الألوان،
4: نعم،
0: أنه لزمتي الورقة والقلم وبلشتي ترسمين أول رسمة؟
4: نعم، أنا أحكي عن تجربتي.
0: وتعرفيني شوية عن نفسك. أنا أحب أعرف أكاديميا حضرتك شو مخلصة.
4: اسمي بيان فهمي، كلية فنون جميلة بغداد، قسم التصميم الجرافيك، ودبلوم معهد فنون تطبيقية أيضا تصميم. بالنسبة لمرحلة الطفولة جدا جدا مهمة للطفل.
0: أوكي.
4: بالنسبة لي يعني حسوا علي بالموهبة من عمر الثلاث سنوات. يعني الأقلام أحب يعني أرسم شغلات بسيطة يعني. الأشكال البسيطة، هو بالطفل بالنسبة إليه من يرسم حتى لو دائرة يشوفها هاي لوحة يعني شيء واصل يعني مرحلة يعني مشهور. فالوالدة المرحومة هي معلمة تربوية، ووالدي أيضا أستاذ تربوي، فاثنينهم شافوا عندي هاي الموهبة. فصار التشجيع بأنه شجعوني أرسم كل شيء يعني. مستلزمات الرسم يشتروا، حتى الطين الاصطناعي كنت ألعب به. وإضافة إلى أخوتي أيضا دعموني. كل ما يرجعون من المدرسة جايب لي ألوان خشبية باستيل. فأهم شيء حرة يعني، ما قيدوني، ما قالوا لي لا ترسمين مثلا هذا الشكل ارسمي، ما فرضوا علي. الخيال، حتى الأفلام كارتون كنت أشوفه أقلد شخصيات الكارتونية. فهذا شيء مهم بأن أنت تخلي الطفل حر، لا تقيده، خليه حر حتى لو يوسخ ملابسه. تعرفين احنا
0: بالضبط اكو يصيرون اهالي قبل يصير عصبي، ايش سويت لعوصت
4: الالوان، اشتروا له ملابس، هيئوا له ملابس خاصه بس يلبسها من هو يرسم حتى يكون حر. الفن عدو الفن والرسم التقييد. نعم.
0: طيب انت هذا الخيال الواسع اللي تتكلمين عنه من كنت صغيره،
4: نعم،
0: ما قادش هذا الفضول انه ترسمين على حائط او انا اللي اعرف انه، لان انا شوية صايرة بيا من كنت صغيرة حضرتش تعرفين،
4: نعم،
0: انه عندي لمسات فنية هم.
4: صح.
0: مرات كنت مثلا اشوف شيء بالحائط يشبه فد رسمة احطها بدماغ واروح احددها وتطلع فد رسمة كلش حلوة يعني.
4: عندك خيال واسع انت، تربطين مثلا شكل معين، مثلا رطوبة بالحائط اشوف اقول هاي غيوم، هاي مثلا ارنب، هاي
0: وتروحين ترسمين عليها.
4: بالضبط، هاي صايرة عندي هاي الحالة. بس أكثر شيء يعني أنا ما كنت مشاكسة، ما كنت أشخبط عليها.
0: يعني مو مثلي أوكي. جميل. طيب إذا سد بيان نعم. أنت مثل ما قلتي الحلو الأول شيء الأهم أنه الأهل لما الطفل يكتشفون عنده هاي الموهبة نعم. كبداية فطريا خلينا نقول نعم. لازم ما يكون أكو تقييد في اختيار الألوان طريقة الرسم نوع الرسم هم من نوع الرسمة اللي أنت تحبين مثلا ترسميها نعم. لكن إذا خلينا نقول هم من نجي نقارن الأجيال الأجيال السابقة يعني جيل 70 و80 و90 يختلف عن هسه جيل الألفينات اللي خلينا نقول كل الوسائل الألوان يمكن سابقة ما كانت كل الألوان متوفرة يعني الزيتية كلش
4: الأكليريك الزيتية لا ما كنا للأطفال ما يعني مستحيل طفل يرسم زيتي مو يعني مرحلته بالفن يعني الماجيك الباستيل بس هسه حاليا الطفل محظوظ أكثر من جيلنا إحنا عندك مثلا على الموبايل هاي البروغرامات اللي يرسموها
0: تيجي جاهز وتطبع
4: الألوان وكذا الرقمي يعني الفن الرقمي
0: طبعا راح نتكلم عنه
4: هذا ايه هم ندخل في هذا
0: جميل الموبايل. جميل نعم. إذن طيب سد بياني يعني أنت هل تعتبرين إذا هنا أول شيء الرسم هو خلينا نقول موهبة فطرية
4: نعم.
0: ولكن من ثم بعد ذلك تحتاج إلى تدريب
4: طبعا إذا الطفل عنده موهبة وما شجعه راح تنقتل هاي الموهبة راح يبقى بنفس المرحلة ما يتطور نهائي مو بس الأسرة احنا لازم نركز على انه المدرسة الروضة يعني أنا مثلا أمي وأبوي شجعوني وأخوتي بعدين أنا من صرت بالروضة يعني رياض الأطفال كانت معلمة شجعتني الله يرحمها اسمها شكرية عفوا هذه كانت يعني جدا تدعمني وحتى من كنت أرسم أي شيء يعني الورقة يجوموها ويعلقوها حلو. يعني هي
0: تعطيها أهمية يعني.
4: لأن هي كانت يعني مثقفة نفسها فنية وتدعم الطفل إذا الطفل من ينتقل إلى مرحلة الابتدائية وشاف مثلا يعني مثلا مدرس الرسم أو الفنية ما يشجع أو مثلا يكسر بي أو يقول له هاي شنو أنت شراء قيدة بالمواضيع أيضا أنا هم يعني تعرضت إلى هذا الشيء مثلا مدرسة الفنية كانت تشجعني لكن مثلا مقيدتني بمواضيع معينة ما نقدر إحنا نتجاوزها
0: صح
4: فإذا يكسرون بي بالمدرسة خلاص موهبته تنتهي
0: يعني حتى يمكن يصير عنده خوف قلق من هذا
4: خوف
0: الموضوع
4: رد فعل أي
0: زين أول رسمة أنت رسمتيها بس خلينا نقول مو كطفولة يعني بس إنه خلينا نقول رسمة حلوة وهي أيه. لحد الآن محتفظة بها أنت لو لا
4: ما محتفظة بها لأن كانت مشاركات بالمدرسة المتوسطة
0: أوكي.
4: معارض السنوية حلو. أول مرة أجرب رسم زيتي يعني أخويا جاب لي كبير تيوبات رسم زيتي واني ما أعرف شون أستخدمه
0: أوكي.
4: بس ما أدري يعني فطريا يعني جربت
0: سبحان الله
4: فرسمت صح. كان على موضوع عيد الطالب وهيك شغلات وأخذوها يعني طلعت حلوة
0: حلو جميل جدا هسه إذا نتكلم عن موضوع الألوان أريد أجيبك عليها
4: نعم
0: الألوان نعرف هسه مختلفة قلتي أكل ماجيك وأكل مائي وأكل زيتي وأكل أكليريك
4: بالضبط
0: أي الألوان هي أسهل في التعامل يعني مثلا مرغوبة أكثر شوفي ممكن إذا يصير أكو خطأ في اللوحة يقدر واحد شوية يصحح بسهولة أكثر من اللون الآخر
4: أي. إذا بالأخطاء نحكي مثلا الألوان الزيتية أي خطأ تقدرين تصلحي حتى لو بعد يوم لأنه هي ما تنشف سريع يعني هي زيتي زيت
0: أوكي.
4: تتحكمين بيها مطاوعة
0: زين.
4: لكن كسرعة وإنجاز عمل أسرع هي الألوان الأكريليك اللي صح. هي تندمج ويا الماء فكل لون كل نوع من الألوان لها مميزاتها الخاصة
0: أوكي تمام.
4: فالأكريليك هسه حاليا الفنانين حتى ينجزون أكثر حتى بسرعة تنشف حتى يعني يفضلون الأكريليك لكن بصراحة الألوان الزيتية تنطيك إحساس بالعمق
0: وأقرب إنه صورة أقرب من الخيال تصير كأنما
4: يعني نقدر نقول هيك
0: يعني أنا أستشعر باللوحات الزيتية إنه حتى من طريقة من ترسميها تبين فعلا كأنما هي حقيقية
4: فيها عمق
0: شبه حقيقية
4: إيه بها عمق تنطيك إحساس يعني حتى الريحة متشتمين ريحة الزيت تنطيك إحساس بالفخامة.
0: حلو جميل. إذا راح ننتقل شوية من إحساس الفخامة إلى نسمع لنا فد أغنية صغيرة ونرجع نكمل.

0: وننتقل من فضل شاكر إلى بيان فهمي. ست بيان، طيب إذا أريد شوية تكلميني عن المدرسة الفنية الأقرب إلى قلبك. إحنا نعرف أنه واحد من يرسم مرات يتأثر بنوع من المدارس الفنية،
1: صح؟
0: فأكثر مدرسة فنية تشوفين نفسك أنه أنت متأثرة بها وتحبين أنه ترسمين الرسومات على أساس هاي المدرسة؟
1: أنا بالنسبة لي أسلوبي هو المدرسة التعبيرية.
0: ها، التعبيرية.
1: التعبيرية. أوكي. صح، أنا يعني متأثرة بالكلاسيكية وكلاسيكية الحديثة، بس التعبيرية أقرب إلى نفسي.
0: إلى قلبك. أوكي.
1: واللي ما يعرف شنو هي المدرسة التعبيرية، المدرسة التعبيرية ظهرت نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين. هي رد فعل للحركة الواقعية والانطباعية بألمانيا ظهرت. يعني هو تعبير عن الأحاسيس، ما ينقل لك الواقع، ما ينقل المنظر الطبيعي مثل ما هو أو شكل الإنسان، لا، الأشكال يشوهها، يعني ممكن يسوي رقبة طويلة جدا، ممكن العيون تكون جدا واسعة. ليش هو تعبير عن الأحاسيس؟
0: يعني يشبه الفن التجريبي نوعا ما،
1: يعني ما أقول لا مو كلها مو تجريدي، أكو تعبيري تجريدي، لكن هو هم أيضا نقدر نقول يجردها من الأسلوب الواقعي، من الشكل الواقعي.
0: أوكي.
1: يعني هو يحاكي الأحاسيس، قلق، توتر، حب إلى آخره. يعني والألوان همينة ما يلتزم بألوان طبيعية، يعني ممكن يسوي السماء لونها مثلا أحمر، ممكن لون الوجه يصير أزرق، يعني ينطي رمزية أيضا للوحة، للرسمة.
0: حلو. إذن بهذا الصدد أيضا ست بيان، نعم، مثل ما قلتي باللوحات، هسه خلينا نقول اللي مثلا كدارس أكاديميا وكبير، أوكي، نعم، يعرف أنه هذا الفنشن نوعه. أكو أحيانا ألاحظ برسمات الأطفال،
1: نعم،
0: أنه مثلا يمكن يرسم مثلا الأب بحجم أصغر من الأم، يرسم مثلا إيد الأم أطول، أو مثلا الرأس العيون أكبر. بعض الناس ما تعرف أنه هذا النوع من الرسم بدلالات، نعم، معنوية عميقة بالضبط في الترابط الأسري. كيف ممكن اليوم أنه من خلال الفن تكتشفين أنه طفل قد يكون عنده مشكلة نفسية، قد يكون عنده فت خوف، فت قلق معين،
1: نعم،
0: وتقدر الأم بذلك أنه تساعد الطفل؟
1: سؤال جدا حلو. شلون نعرف؟ لازم أول شيء الأم والأب يعني مثقفين نفسهم فنيا اجتماعيا، يلاحظون وعندهم دقة ملاحظة ابنهم ليش دا يرسم، ليش دا مثلا هناك رسمات مكررة،
0: صح،
1: مثل ما قلتي مثلا يسوي شكل الأب صغير والأم جد، معناته بالعقل الباطن انطباعه ونظرته، يعني ممكن هو يخاف من الأب، عنده ممكن رد فعل الأب قاسي، أو الأب مشر قاسي ما يتواجد بالبيت، الأم لها دور أكثر بالبيت، فهو يشوف أمه مثال، يعني يحبها، يعني
0: يكبرها،
1: يكبرها. الإيد طويلة يرسمها، ممكن هذا بدماغه أو بتفسيره بأنه أمه تساعده جدا،
0: عطاية معطاة.
1: فكل رسمة من رسمات الطفل لا تأخذوها تقول هذا جاهل
0: باستهانة، لا،
1: لا،
0: صحيح،
1: لا لا. فالأهل لازم يتابعون أولادهم حتى يتربون بشكل سليم وصحيح، حتى ما يكون عندهم مشاكل واضطرابات نفسية يؤدي إلى أمراض. فلازم متابعة من الأهل وتثقيف نفسهم، يثقفون نفسهم فنيا.
0: جميل، لأنه نعم، أنا شفت يعني قرأت عن هذا الموضوع أيضا،
1: نعم،
0: أنه يعني بعض الرسمات أنه صدق يعني الطفل 100% دي يعبر عن ما هو دي يشعر به في هذه،
1: نعم،
0: الحالة. إذن أيضا ست بيان، تعتمدين أنت في رسمك أكثر على الخيال أو الواقع؟
1: بما أنه أنا تعبيري مدرستي تعبيرية هو خيال، ولكن أخذ أفكار من الواقع،
0: تأخذين
1: بأسلوبي
0: الواقع،
1: أغير بيها، ويعني نقدر
0: سويها مثلا دمج، يعني
1: دمج، نعم، ممكن أعبر عن مشكلة معينة، عن حالة معينة بالمجتمع، وعن نفسيتي أني، فيعني
0: عن نفسية. إذا خلينا نقول همين، هل اختيار الألوان
1: نعم
0: ينعكس عن الحالة النفسية؟
1: حسب المدرسة اللي أنت تتبعيها، أسلوب أوكي. المدرسة إذا أوكي. أنت مدرستك كلاسيكية عندك قواعد تمشين عليها، قواعد صارمة مثلاً، أضرب لك مثال مثلاً هاي
0: اللوحة. اللوحات نتكلم عنها زين. طبعاً
1: المدرسة الكلاسيكية، القضية الكلاسيكية شنو يعني؟ يعني النموذجية التقليدية، هي كلمة يونانية قديمة أوكي. قواعدها شنو؟ اختيار الألوان داكنة، البنيات مثل
0: طبعاً مثل لوحات المسيح.
1: نعم
0: هي هاي حلوة ما شاء الله،
1: يعني مو بكيفي أنا أسوي أخضر أحمر، لا قواعدهم ثابتة، البنيات مثل لوحة الموناليزا ليوناردو دافينشي تشوفيها داكنة. أما إذا أنا مدرسة تعبيرية فالألوان تكون ألوان صارخة، ألوان يعني مو بمزاجياتنا، لا لازم أوكي.
0: هاي زين، بما انه هيجي احنا طبعا راح نفاجئ اليوم المشاهدين ايضا، راح تكون جائزه للي راح يفوز، يطلع اسمه راح يفوز بهاي الجائزه، يكون اكيد محظوظ من رسمه ست بيان لوحه كل جميله بجد عاشت ايدك يعني على هاي اللوحه الحلوه. واريد تحكي لي على هاي اللوحه الثانية اللي رسمتيها لي عنك وراد هاي بيوم واحد انجزتيها صح؟
1: اي بيوم واحد. هسه نجي للالوان الاكريليك.
0: هاي اكريليك مبينة.
1: الاكريليك تكون سريعة وممتعة جدا، لانه انت راح تفرحين يعني كملتي انجزتي يعني سريعة.
0: حلو حلو.
1: ممكن الوان حتى الاكريليك يعني هم يعني ما اقول بسرعة اخبزها، أقدر أسويها بيومين، ممكن أضيف عليها يعني حسب مزاجيات الفن.
0: لا حلو كلش أيه. حلو ما شاء الله، يعني اللي شافه قالوا كلش حلوة، عاشت إيدك
1: هي
0: عليها.
1: هي هذه تعبيرية تعبر عن حالة.
0: أوكي زين. إذا ست بيان أيضا عندك أحيانا يقولون أيضا بالرسم هناك وسيلة للتعبير عن مشاعر قد يمكن أنه ما تقدرين تنطقيها بالكلام، بيا وقت انت تقعدين ترسمين اكثر شيء لما تكونين كلش مختنقه وضايجه لما تكونين متفرفشه؟
1: اولا احب اصحح شيء، الفن فن الرسم هو تعبير، هو صح. اصلا مو انا اللي صح. اعتبره هو تعبير عن حاله، هو يعبر صح. حتى الواقعي. اما اوقات الرسم طبعا الرسام الفنان، الفنون جنون
0: بالضبط
1: والى مزاجياته، ويتاثر هو قبل ما يكون فنان هو انسان صح. يعني يتاثر بالمحيط بالواقع، احيانا اذا حالتي النفسيه سيئه ما احب ارسم، واحيانا لما تصير حالتي النفسيه سيئه احب ارسم، فيعني
0: على حسب الحاله
1: حسب
0: يعني.
1: فبس بالليل الهدوء وماكو ضوضاء احلى شيء، بانه مع الميوزك الفنان يرسم خيالاته تنطلق بالليل،
0: وخصوصا اذا هم يقعد بالطبيعه شويه خضار وعصافير وتقعد
1: الطبيعه جدا مهمه
0: مو صحيح؟
1: نعم.
0: طيب اذا هنا أنا بنفس الوقت بما أنه تقولين أحياناً ضغوط الحياة
1: نعم.
0: تأثر على الإنسان، تأثر على إبداعه، تأثر على إنجازاته في الحياة، ولربما إحنا نقول يمر في فترة من السبات
1: صح.
0: هل وصلتي في مرحلة من المراحل إلى أنه فقدتي الشغف بالرسم؟
1: طبعاً وأعتقد معظم الفنانين مروا بفقدان الشغف. فقدان الشغف يعني هو يتأثر بالحالة الاقتصادية، الحالة السياسية يعني حالة النفسية، فواحد يفقد شغفه، بس تكون فترة مؤقتة، لأن الفنان الحقيقي الأصيل واللي يحب يستمر بالفن تجي يعني مراحل بأنه فترات بأنه يفقد الشغف، بس يرجع له. يرجع له شلون؟ إصراره، يعني لازم إرادته تكون قوية ليترك هذا الموضوع ياخذ مدة معينة، لأنه هاي راح تعطله عن مسيرته وإنجازاته.
0: أكيد أكيد طبعا أكيد. الحلو الحوار والكلام، بس أنا هم راح ناخذ أيضا فاصل قصير مخرجنا حتى شوية نرجع نفرفش بقوة أكثر
1: أكيد.

0: رجعنا وياكم مشاهدينا ومستمعينا، أكيد راح نكمل حوارنا الجميل ويا السيد بيان. السيد بيان، بالنسبة إلى التحديات، تعرفين كل إنسان وكل شخص عنده فد، خلينا نقول فن، فد إبداع معين أو وظيفة، مهما كان العمل اللي يتقنه قد يواجه بعض التحديات. شنو نوع التحديات أو أكبر تحدي واجهت أنت كفنانة في بداية مشوارك؟
1: والله وما زلنا نواجه. هي مو بس تحديات، هي صعوبات.
0: صعوبات.
1: التحديات ماكو مؤسسة فنية تدعم الفنان بالعراق صراحة. يعني إحنا الدعم لازم يكون دعم اقتصادي، دعم معنوي. مثلا نسوي مقارنة بسيطة، أبسط شيء دول الغرب، الفن إلى يعني قدسيته واحترامه.
0: صح.
1: فحتى الفنان الهاوي اللي هو مو محترف، اللي هو مو واصل مرحلة جدا يعني مستوى جيد بالفن، يسووا له دعوات، معارض، يتعاقدون وياه، اكو جاليريهات خاصة مع الفنانين اللي هم مو الصف الأول، يعني اللي لا بأس بيهم. نقول يتعاقدون وياه على لوحاته، يبيعون، يسوقون لوحاته. يعني البيع يعني على الأقل يجي له مورد مادي، يعرفوه يعني باقي الفنانين، فعاليات، مشاركات، دائما يدعوه. احنا منسين
0: هو هاي النقطة اللي أريد أذكرها. إذا برأيك هنا بهيك حالة، إذا تعتقدين أنه أحيانا المجتمع والبيئة والدولة اللي أو المكان اللي أنت بيه قد يكون هو داعم وقد يكون هو المحبط الأساسي في هذا الموضوع،
1: ويخلي لك عثرة همين، يعني قيد حريتك
0: للأسف. يعني إذا إيش قد ممكن تشوفين أنت نسبة عدم الدعم الموجودة حاليا في مجتمعنا لهذا الموضوع؟
1: والله بصراحة المجتمع العراقي والعربي غير داعم للفنان، ربما يتذوق، ربما معجب، يسوي لك لايك، بس ما يدعمه هو، لأن عنده تناقض، يعني تناقض مع الفن. يعني هو معجب، ينعجب به، لكن في نفس الوقت هو ما مثقف فنيا، هو يخلي لك قيود، لأنه أنت ما تقدر تطرح، أكو مواضيع كثيرة إحنا ما نقدر نطرح، ما أقدر أنا أخذ حريتي بالرسمة، لأن راح يعني راح ينتقدوني. يعني المسألة شوية يحتاج لها حلقات.
0: أكيد أكيد. يعني إحنا نعرف كل بلد يختلف مثل ما قلتي في طريقة الدعم للفنان، شو ممكن الفنان أنه يكون عنده الحرية الشخصية أيضا في التعبير.
1: صح.
0: واللي هي شبه معدومة يعني أكيد.
1: نعم.
0: في مجتمعاتنا
1: طبعا المجتمعات الغربية مروا بهاي مرحلة العصور المظلمة والوسطى، ما خرجوا إلى النور، الفنان ما خرج إلى النور وصار حر إلا في عصر النهضة. فإحنا يحتاج لنا نهضة.
0: النهضة إذن يحتاج لنا أكيد نهضة كبيرة.
1: صح.
0: من هذا الاتجاه إحنا راح نروح اليوم إلى موضوع آخر اللي هو الفن الرقمي اللي هاليوم

0: اجتاح يعني خلينا نقول صار هبة قوية طبعا. في عالمنا الحالي بسبب وجود الذكاء الاصطناعي والتطورات أكيد. اللي صارت هسه مثل ما قلتي أكو تطبيقات كوم البينترست وغيرها وغيرها بس نعم. الطبين نعم. تنطين لهذا ينطيج حتى اللوحة وشون ترسميها ويا ألوان تحطين ودمجها. جربتي انه انت ترسمين عن طريق خلينا نقول الرسم الرقمي لو تفضلين الرسم التقليدي وليش؟
1: الرسم الرقمي طبعا مهم هسه احتل يعني مساحه كبيره مع تطور التكنولوجي. انا ما احب اذا بصراحه انا تقليديه كلاسيكيه جدا احب يعني الالوان وريحه الالوان. صحيح هسه الرسم الرقمي يخلي اي واحد يكون فنان يعني رحتي انت ما لك علاقه بالفن والرسم رحتي دخلتي لك دوره او تعلمتي لك اونلاين وقمتي بس بضغطه زر تكتبين وصف اللوحه يسوي لك لوحات يعني بثواني وطبعا هذا ياثر على اصاله الفن. هو ممكن يعني الناس كلها تقدر تسوي فن لكنه التفرد هنا التفرد يعني الفكره شلون يتميز انا كفنانه عن غيري هو متعلم دوره اونلاين
0: صح.
1: هنا الفكره الاسلوب والتفرد
0: يعني أنا إذا مأثرة يعني بيجي
1: طبعاً أنت تشوفين التشابه اللوحات يعني صح. مكررة والأفكار مكررة ويعني تشوفيها إيه حلوة ممكن تنفع للديكور بس يعني هاي اللمسة الحسية يعني الإحساس الفنان هنا يلعب دور. فهو سمنه الفنان هل هو الإنسان فنان الإنسان أم الخوارزمية يعني هي الخوارزميات ده تسوي لك لوحات لا تعد ولا تحصى
0: صح
1: أي.
0: بالضبط.
1: فهنا أنا راح يعني يقلل من قيمة
0: إذا التكنولوجيا خلينا نقول بهيك حالة شوية ساعدت الفنان
1: نعم.
0: لو أثرت أيضا على صالة الفن
1: هي ما أثرت يعني شلون نقول غيرت وهي أداة يعني أداة. التكنولوجيا أداة مثل الفرشات
0: صح.
1: يعني الأداة تتغير وتتطور مع تطور التكنولوجيا وتطور المجتمع فساعدته لا إذا أني تكنولوجيا هاي الأداة نفعتني بأنه أطلع فن منفرد متفرد نادر بندرة فهذا شيء جدا جيد يعني
0: جميل. إذا رح نرجع ست بيان شوية إلى موضوع نعم. الطفل مرة أخرى
1: نعم.
0: كثير من الأطفال تشوفين عنده هذا الشغف أيضا بالألوان ويحب الألوان ولكن للأهل تقييد ومحدودية للطفل يعني حتى اليوم أحد يعني التقارير كان شخص أيضا يعني عنده طفل وده يتكلم عن هذا الموضوع تكلمنا عنه أنهم باختيار ملابس مع الأسف أحيانا حتى الطفل تلقيه هو معاند ما يريد يقول أنا ما أريد هذا اللون والأماية والأب لا غصبا عنا يلبسوا له هذا اللون إلا تشتريه حتى الستايل يعني اللبس برأيك هذا شقد ممكن يأثر على شخصية الطفل لمسته الفنية لأنه أنا أشوف واي أطفال يعني عندهم في الذوق ولكن الأهل خانقيهم خنق
1: أي. طبعا لأنه الأهل قلنا ما مثقفين فنيا يشوفون الفن شيء ثانوي بالحياة نوع من الكماليات فلهذا السبب هم أيضا هم بطفولتهم تعرضوا إلى الضغط فما تجاوزوا هم ما معالجوا نفسهم من هذا الموضوع فصاروا يطبقوا على أولادهم لأنه يشوفون الطفل يعني هذا
0: ما يفهم,
1: ما يفهم لا الطفل بمجتمعات الغرب إلى كل الاحترام أكثر من الإنسان البالغ يقفوله
0: صحيح.
1: لأنه هو بالتالي الطفل بالأخير راح يكبر هو يصير قائد وراح يقود مجتمع إذن أنت إذا ما تنطي حرية باختيار ملابسه فطبعا ما راح يكون يعني تربيته سليمة راح تربي له أنت اضطرابات عقد
0: طيب إذا هنا بهيك حالة شون تشجعين الأهل أو شو تنصحين الأهل اللي خلينا نقول يبدون يكتشفون هاي الموهبة مثلا نور سألتنا هاليوم
1: نعم.
0: أثناء الحلقة دا تقول أنه أنا لاحظت أنه بنتي يعني إيدها دا تروح على الرسم وتحب الرسم بس طبعا أكيد بالإمكانيات المحدودة اللي هي عندها فشون هي تقدر تشجعها اليوم أنه تنمي هاي الموهبة أكثر
1: صحيح أولا التشجيع هو معنوي ومادي يوفروا لها المستلزمات، وإذا قدروا بأنه خلوها تحضر كورسات أونلاين لازم تطور نفسها، وحتى إذا مثلا ماكو يعني ما يقدرون يسجلوها بدورات يعني صيفية،
0: أوكي.
1: على يوتيوب أكو يعني دروس، والأفضل بأنه تكون أجنبية يعني حتى يطورون لغتهم الإنجليزية
0: بالضبط.
1: لأن هم سبقونا بهذا المجال
0: صح.
1: فتريدين أنت يعني تنمين موهبة الطفل 100% وروحي من المصدر، لا تروحين على
0: الثانويات
1: يعني أنصاف الفنانين يجوز يعلموها شيء غلط، فالأفضل أكو دروس على اليوتيوب بالإنجليزي بأنهم يدخلون على هذا الروابط وتنمي نفسه، ومصادر يعني كتب لازم يتقفون نفسهم يعني يقرون مو بس الرسم، لازم هم تعرف يعني من هي طفل يفهم، إذا هي عمر 9 سنين و10 سنين خلي تقرأ مثلا عن المدارس الفنية يعني، أو حتى إذا هي مثلا تحاول تقلد رسمات عالمية مو شرط تطلع بيرفكت، خلي بس هي تمرين الإيد عبارة عن عضلات
0: صح
1: والعضل إلى ذاكرة فعلى طول تمرين، فالأم هنا أم مثقفة وجدا أنا يعني معجبة بتشجيعها لبنتها
0: كلش حلو. إحنا عندنا ميراي هم تعرفين يعني ما شاء الله بنت أخويا إيدها يعني حتى لزمة القلم مو مال عمرها يعني
1: أيه.
0: وهي كلش صغيرة وتحب الألوان وتحب التلوين، كل ما أروح تعالي عمة خلنا نرسم يعني
1: أيه.
0: فأقعد أشجعها أيه. وعدها الألوان مثل ما قلتي
1: يعني من حبة ترسم خصصوا لها خلاص حطوا الألوان ويلا ارسمي خليها حرة توسخ ملابسها تشخبط إلى أن هي توصل إلى يعني مرحلة بأنه تتمكن يعني تعرفين الطفل إيده طرية يعني
0: بالضبط أي. بالضبط. طيب إذا سد بيان أي لون تحسيني مثل شخصيتك؟ شو تحبين يا لون؟
1: أنا أحب كل الألوان بس
0: إلا أكو لون محدد،
1: لون البنفسجي لون الملوك
0: لون لأنه الملوك. نادر حلو حلو حلو زين شو تنصحين مثلا الطفل أو تنصحين الشاب اللي مقبل على موهبة الرسم؟
1: مثل ما قلنا الاستمرارية
0: والإصرار
1: الإصرار والإرادة حتى لو كانت هناك يعني ظروف عثرات طريقة إذا حاب يستمر يشتغل على نفسه
0: يشتغل على نفسه. طيب مشاريعك القادمة شنو هي؟
1: المشاريع القادمة مشيئة رب العالمين إحنا راح سوي صفحة خاصة للرسم على الجداريات.
0: حلو
1: أي راح نتجه للجداريات بما أنه ما حد يشتري لوحات المجتمع يحتاج لتبقيم
0: مع الأسف بالضبط أي
1: فالرسم على الجداريات كافيهات صالات رياضية مطاعم
0: حلو يعني أنت رسمة لوحات خاصة رسمة لوحات
1: هو على الجدار هو فن الجدار هذه
0: فن الجدار
1: والمشروع الثاني ممكن على نهاية هاي السنة إن شاء الله نقيم معرض في بغداد شخصي
0: ها يلا إن شاء الله ليش لا
1: وانتم مدعوين طبعا
0: جميل جميل أكيد أتمنى لك يعني كل التوفيق. وسيد بيان يعني في موضوع أيضا مثل ما تقولين يعني عدل المشروع وهذا قد ممكن أنه مثلا ممكن من خلال الرسم أو الفن الرسم أنه الإنسان يقدر يسند نفسه ماديا شوية مشكلة الرسم مثل ما قلتي هنا
1: تسويق مشكلة تسويق هسه صارت الوسائل البديلة اللي هي السوشيال ميديا الانستغرام الفيسبوك هي صارت بدون وسيط منك للعميل وهذا هم يحتاج له يعني شوية صرف واحد يشتغل على صفحته لأنه لازم تتمول فهذا هو هسه حاليا هذا المتاح.
0: أوكي راح نروح فاصل الأخ وبعدين نرجع نختم وياك
1: تمام.

0: رجعنا أكيد وياكم مكملين مشاهدينا ومستمعينا، وتقدرون أيضا أنه أي أحد يحب يسأل يستفسر من ست بيان، الأرقام هي موجودة ومتاحة أنه تتصلون عليها. ست بيان بالنسبة إلى اللوحة الأخرى اللي عندك هي سمبل،
1: نعم
0: يعني بسيطة
1: طبيعة، هي هاي طبيعة، وإذا تحبين أشوفها يعني مشاهدين
0: تمام.
1: أوكي، هذه لوحة طبيعة.
0: هنا أنا السمام ألوان مختلفة،
1: ألوان نعم، الورديات هي خيالي على تعبيري، على شوية لمسة انطباعية.
0: أوكي.
1: على واقعي، يعني كله مدموج مع بعض.
0: أنا شفت طبعا لوحاتك الأخرى ما شاء الله كلش حلوة، عندك لوحات بس كل لوحة تختلف عن الأخرى.
1: أي.
0: من حيث الألوان، من حيث التعبير.
1: صحيح.
0: جميلة جدا.
1: صحيح.
0: أي. هنا أنا بيجي حالة لما إحنا نشوف اليوم إنه الشخص عنده فد موهبة كلش حلوة، ولكن للأسف مثلاً مثل ما قلتي يمكن وسائل الترويج شوية صعبة.
1: نعم.
0: تقبل المجتمع للفنان بشكل عام شوية نوعا ما ضعيفة.
1: نعم.
0: التذوق الفني هاليوم ضعيف صار.
1: نعم.
0: شون واحد يقدر يحيي هاي الأمور من جديد يعني، وخصوصا يعني ايش تتمنين انه يكون اكو تغيير من ناحية المجال الفني؟
1: نعم، هذا دور الإعلام، دور المؤسسات. شوية لازم يصير تركيز على جانب الفني، مو بس الرسم، يعني كل مجالات الفن. المجتمع لازم يتقبل الفن، يشوفه يعني شيء ضروري بالحياة، لأن هسه فن الرسم حتى الموسيقى قامت تدخل بعلاجات.
0: صح.
1: يعني نفسية، يعني في نشوف مثلا بأوروبا صار الموسيقى مثلا علاج الحالات النفسية، أنواع من الموسيقى الهادئة. وكذلك العلاج بالفن، يعني الرسم مو شرط يعني يرسم، يعني اللي عنده اضطرابات نفسية ممكن بس يحطوا له ألوان هو براح تخلي، يعني مجرد ضربات راح تخليه بأنه
0: يعبر شوية،
1: يعبر يعني يقلل التوتر. فهنا مؤسسات الدولة مثلا المدارس، يعني الإعلام قلنا لازم يركز على هاي النقطة، بأنه حتى المجتمع بصورة عامة لا يشوف الفن هو شيء ثانوي مو ضروري كمالي، لا، جدا مهم الفن، مهم جدا للإنسان.
0: صحيح، مثل ما احنا يعني انا ليس اتذكر في وقت المدارس.
1: نعم.
0: يعني مثل ما قلتي من كان يجي درس الفني اصلا مرات كنا ما ناخذ درس،
1: اي ما كان
0: يعني يعتبره ريست،
1: اي او حتى كانوا يستغلوه يخلصون المنهاج
0: بالضبط. أي. للاسف. واساسا حتى مثل ما قلتي يعني لما كان اكو رسم انه هو قد يكون محدد لك فد موضوع معين، عن عيد العمال.
1: أي.
0: عن اليوم العلم، ترسم لك علم، ارسم لك جندي،
1: يعني مسوي مقالب، يعني ليش ما تنطون مواضيع يكون حر يرسم اللي يعجبه؟ ليش ما يوم بالاسبوع الطبيعه، احنا عندنا طبيعه حلوه
0: نطلعهم
1: يعني.
0: بالطبيعه
1: لازم اي فنان حتى اللي هو باي مدرسه ينتمي اي مدرسه لازم على الاقل مره بالاسبوع يطلع للطبيعه يرسم، حتى عينه يعني يدرب عينه على الألوان. يعني ممكن في ساعة الغروب ألوان العشب تختلف عن ساعة الشروق والعصر وهكذا، فتمرين هو تمرين إله. فقلنا بأنه لازم كل بيت عراقي يقتني على الأقل لوحة حتى لو كانت بسيطة يعلقها، حتى يستذوق الفن، يدرب عيونه على الفن. الأطفال يحبون ممكن يشوفون رسمة بسيطة يقلدوها وهكذا، يبدون يعني ينمي موهبتهم.
0: تماما. طيب سبيان، طبعا كان الحديث وياك ممتع ومشيق، وبصراحة يعني حلو انه اليوم يكون مثل ما قلتي الفن في كل مجالات الحياة، لأنه هو أنا برأيي أصلا يعني الإنسان هو عبارة عن كتلة من المشاعر والأحاسيس، وكل جزء في حياتنا هو لوحة فنية.
1: صح.
0: نعبر في داخلنا عنها، يعني ممكن تعبرين بفنك عن طريق الغناء.
1: نعم.
0: قد تعبرين عن طريق أعمال يدوية،
1: فنية رسالة.
0: رسم بالضبط، رسالة. من خلال هاي الأمور كلها شو تحبين توجهين كلمة أخيرة من خلال عنكاوة راديو؟
1: الكلام كثير. أنا الكلمة الأخيرة بأنه خلوا أطفالكم حرين يختارون الموهبة اللي هم عندهم ينموها، يختارون الشيء اللي هم يريدوا، لا تضغطون عليهم. ما دام هذا الشيء اللي هم دي يسووه ما دي يسوون شيء غلط أو عيب أو ضد يعني الأخلاق، الفن رسالة خليهم يستمتعون، هو استمتاع ونشاط إنساني فني خليهم على راحتهم.
0: حلو، خلينا ناخذ الاتصال ست بيان وأكيد راح نودعك ولو ما نحب نودعك ونقول له صباح الخير.
2: هلو صباح النور، شلونكم؟
0: يا هلا يا هلا لينا، صباح الورد، انت شلونك؟
2: يا هلا، انتوا ده تودعون لو ده تستقبلون؟
0: اوه صباح الخير، جود مورنينج، شلونك؟
2: اوه صباح الانوار، اي ما اعرف لمن تودعون الي لو
0: لا لا لا، احنا ردنا يعني نودع الضيفه بس طبيتي على الخط قلنا نجاوبك وبعدين نودع الضيفه.
2: ها اي لا لا زين، لا هذا وجهت وقتي.
0: حبيبتي حبيبتي نسمعك عزيزتي لينا،
2: شنو هو الموضوع؟
0: الموضوع لازم تونج قاعده من النوم مبين مبين.
2: شلون ما تشوفيني لينا ونوم؟
0: خوشابة بريخة لينا.
2: خوشابة بريخة الكل.
0: حبيبتي
2: مريم شابة بريخة الكل وكل كريستيانة والكل ناش.
0: هايد بسمت حبيبي. طبعا لينا اليوم موضوعنا عن الفن والرسم، شلون تشجعين الطفل على تنمية مواهب الفنية، واليوم ضيفتنا هي ست بيان فنانة تشكيلية.
2: أنا سمعت شوية أي من حديثكم.
0: أوكي.
2: يعني أكيد بداية ترحيبا بيها، ويا ربي الله يكثر هالشكل أمثال، أنه العالم مو بس تدقق بأنه الابن يصير أو البنت تصير طبيبة أو مهندسة أو كذا من كذا شغل، لا يعني نلتجئ شوية من المرات أنه يعني هواية من الأحيان الطفل ما يريد هذا الشيء، هو يأخذ له فجانب لاخ، لازم نشجعه على هذا الشيء.
0: صحيح.
2: هسه بصراحة يعني ديفيد ما كان يعجب الرسم.
0: أوكي.
2: حتى من كانوا يرسمون هو أبد أبد يعني. هسه يعني هاي صار لهاي المدة الأخيرة قولي سنة ونص أكثر أشوفه فد مرة دي يبدع. حاليا
0: حلو.
2: مشتري له يعني طقم كامل مثل ما يقولون مال أصباغ ألوان مائية اللي حلو. تكون يعني إيه إيه، ومشتري له دفعات الرسم يرسم وأشوف رسوماته حلوة يعني كلش حلوة. إيه
0: ولا هو يحب العزف يعني والغناء أكثر مو؟
2: هو يعجبه إيه كلش، هو الفن بكافة أنواعه.
0: هلو
2: إيه. فشون ما هو يعني أشجع على كل شيء، شون ما هو يريد هالشكل يا ربي، وإن شاء الله يا ربي همين فد شيء يطلع أنه
0: كل زين يعني لينا عدا. إذا فرضا هو طلع معدل عالي بس قلت ما ماني أحب أروح فنون جميلة راح تخلي
2: معدل عالي، لا لازم يدخل طب.
0: شفتي يعني ليش
3: لا هو طبيب هم فنان ويا طباء يرسمون.
2: شوفي أكو خلي يدخل طب، لا خلي يدخل أي مجال يريده.
0: أوكي.
2: بس أنه يعني سكند هاند مثلا خلي يكون يعني إلى هاي الموهبة، لا يطورها. أنا يعجبني أنه يطور حلو. كل مواهب
0: أوكي.
2: لا أنه يكون للشهادة، وبنفس الوقت هذا ما يمنع أنه الإنسان يعني مثلا مواهبة تندفن والله شنو هو طلع طبيب أو هذا. وعندنا يعني عندنا فد مثال أنه اللي غنى وهم مو أطباء أسنان
0: صح، ما دامش تحبيني هالغنية القشط
3: ما
2: دامش تحبيني
0: هالغنية تشلبنا بيها بالسفرة مع البصرة
2: يعني الشكل محاورتها، ما دامش تحبيني أتمنى الطبخيلي.
0: أخي يعني ناخ همشي البطن. حبيبي فرحت هواي أسمع صوتك، أتمنى لك يا ربي نهار سعيد.
2: شكراً
0: طبعا ست بيان.
3: نعم.
0: مثل ما قلت بالختام أنا أحب أشكرك يعني لأنه تواجدتي ويانا، وشكرا على المعلومات الحلوة اللي انطيتينا إياها، وشكرا أيضا على هاي الصورة الحلوة اللي راح تكون من هدية ما نعرف يا محظوظة
3: اللوحة
0: الصورة هي بالموبايل.
3: صحيح.
0: فإن شاء الله يا ربي تكون من نصيب أحد يعني
3: إن شاء الله للي محظوظ يستحقها اللي يقدر ويتوق الفن
0: إن شاء الله إن شاء الله. وأيضا أتمنى لك كل التوفيق في عملك وفي المشاريع القادمة اللي أنت راح تسويها. حضرتك أيضا تسوين أيضا لوحات خاصة صح، ترسمين على الطلب؟
3: حسب الطلب احنا جاهزين جميع الأنواع، فحم، رصاص، أكريليك، زيتي، صورة شخصية.
0: ممتاز.
3: يعني يعني متاحة
0: إن شاء الله حي. أكيد إحنا من خلال بعدين في الفيسبوك ممكن أنه نحط رابط صفحتك للوحات اللي أنت ترسميها.
3: شرف بيكم.
0: الله يسلمك عزيزتي وشكرا لك مرة ثانية. أتمنى لك نهار سعيد.
3: أتمنى لكم نهار سعيد وأرجو بأنه أنا ما أكون ضيفة ثقيلة.
0: لا أكيد استمتعنا بالحديث.
3: وأرجو استفاديتوا من المعلومات اللي انطيتها.
0: حبيبتي حبيبتي شكرا لك.
3: ممنونة إلى راديو عينك.
0: حبيبتي شكرا.
3: فعلا هو راديو داعم. هاي المؤسسة هي فعلا داعمة للفن.
0: حبيبتي
3: بديتوا بخطوة حلوة.
0: حبيبتي الله يوفقك وشكرا جزيلا لك. يسعدنا هذا الشيء. تحية
3: نهاركم.
0: تحية.
3: مع السلامة.
0: مع السلامة.

ننتقل أكيد وياكم مشاهدينا ومستمعينا الآن إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي المعلومات عامة وتكنولوجيا. طبعا اليوم معلومتنا بما أنه كان موضوعنا عن الفن فمعلومة كانت عن الرسام الرائع ليوناردو دافنشي. طبعا ليوناردو كان يتميز بأسلوب فني فريد وكان يعرف بسفوماتو وهو مزج الألوان بطريقة ناعمة جدا تجعل الانتقالات بين الظل والنور شبه غير مرئية مما يعطي اللوحة واقعية مذهلة، حيث كان دافنشي يدرس تشريح جسم الإنسان بدقة كبيرة ويقوم بتشريح الجثث ليفهم العضلات والعظام، وهذا ما جعله يرسم الأجسام البشرية بدقة تفوق زمنه بكثير. فالخلاصة إذا كان ليوناردو دافنشي يثبت بأن الإبداع الحقيقي لا يقتصر على موهبة واحدة، بل هو مزيج ما بين الفضول، المعرفة والتجربة المستمرة. أما في مجال التكنولوجيا، اليوم تعلمون بأن الفنان لم يعد بحاجة إلى ورقة أو فرشاة ليبدع، حيث أن بفضل الأجهزة الذكية مثل الأبل آيباد والقلم الرقمي اللي هو الأبل بنسل أصبح بالإمكان رسم لوحات كاملة بضغطة زر. وليس هذا فقط، فهناك برامج مثل البروكرييت تتيح للفنان تجربة الألوان الفريدة أيضا، حيث هذا ساعد أيضا الفنان على إنجاز الكثير من اللوحات من خلال أيضا الذكاء الاصطناعي. فإذا عدنا باختصار، التكنولوجيا اليوم لم تلغي الفن ولكن جعلت الإبداع أقرب وأسهل من أي وقت مضى.

ترى طبعا عجبتني مقولة جدا جميلة لسقراط، ويقول الحياة لا التي لا تفحص لا تستحق أن تعاش. طبعا هنا ما يقصد سقراط أن الحياة بلا قيمة، بل يشير إلى أن العيش الحقيقي لا يكون بمجرد مرور الأيام، بل بالتأمل والفهم. أن تسأل نفسك ماذا أفعل ولماذا أختار هذا الطريق؟ هل أنا أسير نحو ما أؤمن به فعلا أم أنا متأثر بالآخرين؟ الحكمة تدعونا إلى أن نكون واعين بحياتنا، وأن لا نعيشها بشكل آلي أو مكرر أو روتيني، بل أن نراجع أفكارنا وقراراتنا باستمرار. فالقيمة الحقيقية للحياة ليست في طولها، بل في عمق فهمنا لها. كثير اليوم بالحياة الإنسان يعيش بشكل روتيني وآلي، وفعلا والأسوأ من هذا أنه الإنسان اليوم مدى يعيش لنفسه. أغلب الناس في مجتمعاتنا للأسف اليوم يعيشون للآخرين، يلبسون للآخرين، يأكلون لأجل الآخرين، يشتغلون لأجل الآخرين. اليوم الإنسان أغلب الناس مكرسة حياتها فقط لإرضاء الناس، ولكن هل سألت نفسها أنه أنا مقتنع اليوم بهذه الحياة؟ هل أنا مقتنع اليوم في هذا المكان اللي أنا متواجد به؟ هل هذول هم الأشخاص اللي لازم اليوم أنا يكونون موجودين في حياتي؟ هل هم هذول الناس اللي لازم أنا أعيش وياهم طول العمر؟ هل هو هذا ستايل الحياة اللي أنا كنت أتمناه، أو هو باستحقاقي وبشخصيتي وبمكانتي؟ يمكن أغلب الإجابات عند البعض اليوم تكون لا للأسف. ولكن شنو اللي يمنعك اليوم أنه تعيش هاي الحياة اللي تريدها؟ هي فكرة الخوف، الخوف من المجتمع، التقييد، العادات والتقاليد، كل الأمور اليوم للأسف اللي تقيدت حرية الإنسان، حينما لا يشعر الإنسان بالتحرر والسلام الداخلي ولا يشعر بقيمة الذاتية وقيمة المطلقة في هذه الحياة، للأسف راح يكون عبد أسير لهذه الحياة ولكل ما يبني عليه الآخرين. لذلك نصيحتي اليوم، عيش مثل ما أنت تريد الحياة مرة واحدة، ما راح ترجع تتكرر، ولا راح تنطيك فرصة لو تعيشها مثل ما أنت تستحق لو ماكو داعي.

0: خلينا نشوف منو الفائز الأول ويانا يا بابا. الفائز الأول ويانا وفاء، ألف مبروك لوفاء فوزة ويانا بالجائزة الأولى المقدمة من غسل المصيف.
1: والناس كلهم بيك انت، مالت انت وبس لي احساسك منسى كل شيء.
0: الفائزة الثانية ويانا هي خالدة موسى، ألف مبروك لخالدة فوزة ويانا بالجائزة المقدمة من الفنانة التشكيلية بيان، ألف مبروك عليك هاي اللوحة وبالعافية تستاهليها. طبعا بإمكان وفاء وخالدة أنه يستلمون جائزتهم من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. بالختام أحب أشكر كل مشاهدين ومستمعين اللي كانوا موجودين ويانا على البث اللايف واللي كانوا يسمعونا من خلال صوت الراديو، وأشكر كل الأهالي اللي دائما هم في دعم مستمر إلى أولادهم، وخصوصا أنا أقول أيضا في الجانب الفني شجعوا أولادكم بقدر ما أنتوا تقدرون، فالطفل هو العجينة الحلوة اللي أنت تقدر تشكلها بالطريقة الصحيحة إذا كنت أنت واعي ومثقف. ولا تستهينون أي نوع من أنواع الفنون لما يكون عند الطفل، فما تعرف ممكن موهبة صغيرة. كل الفنانين اليوم اللي وصلوا إلى مراحل عالمية بدأوا بأفكار بسيطة وكانوا فقراء، وأيضا يمكن كانت لوحاتهم لا تشترى، والبعض بعد وفاته قامت لوحاته تباع بالملايين والآلاف الدولارات، وهذا يدل على أنه لكل فن أكيد إلى متذوق خاص به، فلا تستهينون بهذا الفن. هو حالة حالة الطب، حالة حالة صيدلة، حالة حال أي مجال، ويمكن أروع لأنه هو نابع من القلب في مشاعر حقيقية. فأتمنى إن شاء الله يا ربي الله يديم عليكم الصحة والسعادة ويخلي لكم أولادكم. ودائما نشوف بلداننا بالأخص بلدنا الحبيب العراق أنه يلتجئ أكثر للاهتمام بالفن والفنانين، وأن ينطلهم مكانتهم الحقيقية، لأنه فعلا هم يرسمون أن لوحات عن الحياة بطريقة جميلة لا تقدر بثمن. أتمنى لكم يا ربي نهار سعيد في هذا اليوم من خلال برنامجنا، وتكونوا قضيت ويانا ساعة ممتعة. كنت وياكم أني في الأعداد والتقديم مريم عماد، وكل الشكر أيضا دائما وأبدا لمخرجنا الرائع سام بلندا. نشوفكم إن شاء الله في يوم الأربعاء بحلقة جديدة من برنامج عنكاوة هذا الصباح. مع السلامة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

وانا بين ايديك تهت في مكاني ونسيت معاك.

وانا بين ايديك تهت في مكاني ونسيت معاك.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

0: Sonra.
1: %97.7 عنكاوا FM.
2: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
3: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
2: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: والآن صارت ويانا ضيفتنا في الاستوديو الفنانة التشكيلية بيان فهمي. صباح الخير بيان.
1: صباح النور أنوار عليكم على كل المتابعين أينما كانوا.
0: وصباح اللوحات الجميلة.
1: طبعاً أنتوا الأجمل طبعاً.
0: حبيبتي الله يسلمك. طبعاً إحنا راح نتكلم عن هاللوحات, ولكن قبل ما نتكلم على هاللوحات بيان, إحنا اليوم محورنا ده يبدأ من الطفل, إنه موهبة الطفل.
1: صحيح.
0: وراح نعكس هذا الموضوع أولاً على حضرتك.
1: نعم.
0: لما أنتي كنتي صغيرة.
1: نعم.
0: في أي عمر خلينا نقول الماما أو البابا وأنتي أيضاً اكتشفتوا إنه أكو فد نوع من الميول إلى الرسم, إلى الألوان.
1: نعم.
0: أنه لزمتي الورقة والقلم وبلشتي ترسمين أول رسمة.
1: نعم, أنا أحكي عن تجربتي.
0: وتعرفيني شوية عن نفسك. أنا أحب أعرف أكاديميا حضرتك شمحلصة.
1: نعم. اسمي بيان فهمي, كلية فنون جميلة بغداد, قسم التصميم الجرافيك ودبلوم معهد فنون تطبيقية أيضا تصميم. بالنسبة لمرحلة الطفولة جدا مهمة للطفل.
0: أوكي.
1: بالنسبة لي يعني حسوا علي بالموهبة من عمر الثلاث سنوات. يعني الأقلام أحب يعني أرسم شغلات بسيطة, يعني الأشكال البسيطة. هو بالطفل بالنسبة إليه من يرسم حتى لو دائرة يشوفها هاي لوحة, يعني شيء واصل يعني مرحلة يعني مشهور. فالوالدة المرحومة هي معلمة تربوية, ووالدي أيضا أستاذ تربوي, فاثنينهم شافوا عندي هاي الموهبة. فصار التشجيع بأنه يشجعوني أرسم كل شيء, يعني مستلزمات الرسم يشتروا, حتى الطين الاصطناعي كنت ألعب به. وإضافة إلى أخوتي أيضا دعموني. كل ما يرجعون من المدرسة جايب لي ألوان خشبية باستيل. فأهم شيء حرة, يعني ما قيدوني, ما قالوا لي لا ترسمين مثلا هذا الشكل ارسمي, ما فرضوا علي الخيال. حتى الأفلام كارتون كنت أشوفه أقل الشخصيات الكارتونية. فهذا شيء مهم بأن أنت تخلي الطفل حر, لا تقيده, خليه حر حتى لو يوسخ ملابسه. تعرفين احنا
0: بالضبط اكو يصيرون اهالي قبل يصير عصبي, ايش سويت لعوسط
1: الالوان, اشتروا له ملابس, هيئوا له ملابس خاصه بس يلبسها من هو يرسم حتى يكون حر. الفن عدو الفن, والرسم التقييد.
0: نعم. طيب انت هذا الخيال الواسع اللي تتكلمين عنه من كنت صغيره, ما قادش هذا الفضول انه ترسمين على حائط او اني لا اعرف انه لان انا شوية صايرة بيا من كنت صغيرة. حضرتش تعرفين.
1: نعم.
0: انه عندي لمسات فنية. هم
1: صح.
0: مرات كنت مثلا اشوف شيء بالحائط يشبه فد رسمة احطها بدماغ واروح احددها وتطلع فد رسمة كلش حلوة. يعني
1: عندك خيال واسع انت تربطين مثلا شكل معين, مثلا رطوبة بالحائط اشوف اقول هاي غيوم, هاي مثلا ارنب, هاي
0: وتروحين ترسمين عليها.
1: بالضبط, هاي صايرة عندي هاي الحالة. بس أكثر شيء يعني أنا ما كنت مشاكسة, ما كنت أشخبط علي.
0: أنا مو مثلي. أوكي. جميل. طيب إذا سد بيان, أنت مثل ما قلتي الحلو الأول شيء الأهم إنه الأهل لما الطفل يكتشفون عنده هاي الموهبة.
1: نعم.
0: كبداية فطريا خلينا نقول.
1: نعم.
0: لازم ما يكون أكو تقييد في اختيار الألوان, طريقة الرسم, نوع الرسم, هم من نوع الرسمة اللي أنت تحبين مثلا ترسميها.
1: نعم.
0: لكن إذا خلينا نقول هم من نجي نقارن الأجيال, الأجيال السابقة يعني جيل 70 و80 و90 يختلف عن هسه جيل الألفينات اللي خلينا نقول كل الوسائل الألوان.
1: صح.
0: يمكن سابقا ما كانت كل الألوان متوفرة, يعني الزيتية كلش
1: الأكليريك. بالضبط. الزيتية لا, ما كنا للأطفال ما يعني مستحيل طفل يرسم زيتي, مو يعني مرحلته بالفن. يعني الماجيك, الباستيل, بس هسه حاليا الطفل محظوظ أكثر من جيلنا إحنا. عندك مثلا على الموبايل هاي البروغرامات اللي يرسموها
0: تيجي جاهز وتطبع
1: الألوان وكذا, الرقمي, يعني الفن الرقمي.
0: طبعا راح نتكلم عنه
1: هذا. هم ندخل في هذا.
0: جميل الموضوع. جميل.
1: نعم.
0: إذن طيب سد بيان, يعني أنت هل تعتبرين إذا هنا أول شيء الرسم هو خلينا نقول موهبة فطرية؟
1: نعم.
0: ولكن من ثم بعد ذلك تحتاج إلى تدريب.
1: طبعا إذا الطفل عنده موهبة وما شجعوا راح تنقتل هاي الموهبة، راح يبقى بنفس المرحلة ما يتطور نهائي. مو بس الأسرة، احنا لازم نركز على انه المدرسة الروضة. يعني انا مثلا امي وابوي شجعوني واخوتي، بعدين انا من صرت بالروضة يعني رياض الاطفال كانت معلمة شجعتني الله يرحمها اسمها شكرية عفوا، هذه كانت يعني جدا تدعمني. وحتى من كنت ارسم اي شيء يعني الورقه يجوموها ويعلقوها، يعني هي
0: تعطي لها اهميه يعني.
1: لان هي كانت يعني مثقفه نفسها فنيا وتدعم الطفل. اذا الطفل من ينتقل الى مرحله الابتدائيه وشاف مثلا يعني مثلا مدرس الرسم او الفنيه ما يشجع او مثلا يكسر بي او يقول له هاي شنو انت شراء قيده بالمواضيع. ايضا انا هم يعني تعرضت الى هذا الشيء، مثلا مدرسة الفنية كانت تشجعني لكن مثلا مقيدتني بمواضيع معينة ما نقدر احنا نتجاوزها.
0: صح
1: فاذا يكسرون بي بالمدرسة خلاص موهبته تنتهي.
0: يعني حتى يمكن يصير عنده خوف قلق
1: طبعاً
0: من هذا الموضوع،
1: رد فعل. اي
0: زين، اول رسمة انت رسمتيها، بس خلينا نقول مو كطفولة يعني، بس انه خلينا نقول رسمة حلوة، وهي لحد الان محتفظة بها انت لو لا؟
1: ما محتفظة بها لان كانت مشاركات بالمدرسة المتوسطة
0: أوكي.
1: معارض السنوية حلو. اول مرة اجرب رسم زيتي يعني اخويا جاب لي كبير تيوبات رسم زيتي واني ما اعرف شلون استخدمه
0: أوكي.
1: بس ما ادري يعني فطريا يعني جربت
0: سبحان الله.
1: فرسمت كان على موضوع عيد الطالب وهيك شغلات واخذوها يعني طلعت حلوه.
0: حلو جميل جدا. هسه اذا نتكلم عن موضوع الالوان اريد اجيبك عليها. الالوان نعرف هسه مختلفه، قلتي اكل ماجيك واكل مائي واكل زيتي واكل اكليريك
1: بالضبط.
0: اي الالوان هي اسهل في التعامل يعني مثلا مرغوبه اكثر؟ شوفي ممكن اذا يصير اكو خطا في اللوحه يقدر واحد شويه يصحح بسهوله اكثر من اللون الاخر.
1: اي اذا بالاخطاء نحكي مثلا الالوان الزيتيه اي خطا تقدرين تصلحي حتى لو بعد يوم، لانه هي ما تنشف سريع يعني، هي زيتي زيت
0: أوكي.
1: تتحكمين بيها مطاوعه
0: زين.
1: لكن كسرعه وانجاز عمل اسرع هي الالوان الاكريليك اللي
0: صح.
1: هي تندمج ويا الماء فكل لون كل نوع من الالوان لها مميزاتها الخاصه
0: اوكي تمام.
1: فالأكريليك هسه حاليا الفنانين حتى ينجزون أكثر حتى بسرعة تنشف حتى يعني يفضلون الأكريليك. لكن بصراحة الألوان الزيتية تنطيك إحساس بالعمق
0: وأقرب إنه صورة أقرب من الخيال تصير كأنما
1: يعني نقدر نقول هيك
0: يعني أنا أستشعر باللوحات الزيتية إنه حتى من طريقة من ترسميها تبين فعلا كأنما هي حقيقية
1: بها عمق تنطيك إحساس يعني حتى الريحة متشتمين ريحة الزيت تنطيك إحساس بالفخامة.
0: حلو جميل. إذا راح ننتقل شوية من إحساس الفخامة إلى نسمع لنا فد أغنية صغيرة ونرجع نكمل.

0: وننتقل من فضل شاكر إلى بيان فهمي. ست بيان، طيب إذا أريد شوية تكلميني عن المدرسة الفنية الأقرب إلى قلبك. إحنا نعرف أنه واحد من يرسم مرات يتأثر بنوع من المدارس الفنية،
1: صح؟
0: فأكثر مدرسة فنية تشوفين نفسك أنه أنت متأثرة بها وتحبين أنه ترسمين رسومات على أساس هاي المدرسة؟
1: أنا بالنسبة إلي أسلوبي هو المدرسة التعبيرية.
0: ها، التعبيرية.
1: التعبيرية. أوكي. صح، أنا يعني متأثرة بالكلاسيكية وكلاسيكية الحديثة، بس التعبيرية أقرب إلى نفسي.
0: إلى قلبك. أوكي.
1: واللي ما يعرف شنو هي المدرسة التعبيرية، هي المدرسة التعبيرية ظهرت نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين. هي رد فعل للحركة الواقعية والانطباعية بألمانيا ظهرت. يعني هو تعبير عن الأحاسيس، ما ينقل لك الواقع، ما ينقل المنظر الطبيعي مثل ما هو أو شكل الإنسان، لا، الأشكال يشوهها. يعني ممكن يسوي رقبة طويلة جدا، ممكن العيون تكون جدا واسعة. ليش هو تعبير عن الأحاسيس؟
0: يعني يشبه الفن التجريدي نوعا ما،
1: يعني ما أقول لا مو كله مو تجريدي، أكو تعبيري تجريدي، لكن هو هم أيضا نقدر نقول يجردها من الأسلوب الواقعي، من الشكل الواقعي.
0: أوكي.
1: يعني هو يحاكي الأحاسيس، قلق، توتر، حب، إلى آخره. يعني والألوان هم ما يلتزم بألوان طبيعية، يعني ممكن يسوي السماء لونها مثلا أحمر، ممكن لون الوجه يصير أزرق، يعني ينطي رمزية أيضا للوحة، للرسمة.
0: حلو. إذن بهذا الصدد أيضا سيد بيان، مثل ما قلتي باللوحات، هسا خلينا نقول اللي مثلا كدارس أكاديميا وكبير، أوكي، يعرف أنه هذا الفن شنو نوعه. أكو أحيانا ألاحظ برسمات الأطفال أنه مثلا يمكن يرسم مثلا الأب بحجم أصغر من الأم، يرسم مثلا إيد الأم أطول، أو مثلا الرأس العيون أكبر. بعض الناس ما تعرف أنه هذا النوع من الرسم بدلالات معنوية عميقة في الترابط الأسري. كيف ممكن اليوم أنه من خلال الفن تكتشفين أنه طفل قد يكون عنده مشكلة نفسية، قد يكون عنده فت خوف، فت قلق معين، وتقدر الأم بذلك أنه تساعد الطفل؟
1: سؤال جدا حلو. شلون نعرف؟ لازم أول شيء الأم والأب يعني مثقفين نفسهم فنيا، اجتماعيا، يلاحظون وعندهم دقة ملاحظة ابنهم ليش دا يرسم، ليش دا مثلا هناك رسمات مكررة،
0: صح؟
1: مثل ما قلتي مثلا يسوي شكل الأب صغير والأم جد، معناته بالعقل الباطن انطباعه ونظرته. يعني ممكن هو يخاف من الأب، عنده ممكن رد فعل الأب قاسي، أو الأب مشر قاسي ما يتواجد بالبيت. الأم لها دور أكثر بالبيت، فهو يشوف أمه مثال يعني يحبها، يعني
0: يكبرها.
1: الإيد الطويلة يرسمها، ممكن هذا بدماغه أو بتفسيره بأنه أمه تساعده جداً،
0: عطايا
1: معطاءة. فكل رسمة من رسمات الطفل لا تأخذوها تقول هذا جاهل
0: باستهانة، لا
1: لا لا. فالأهل لازم يتابعون أولادهم حتى يتربون بشكل سليم وصحيح، حتى ما يكون عندهم مشاكل واضطرابات نفسية يؤدي إلى أمراض. فلازم متابعة من الأهل وتثقيف نفسهم، يثقفون نفسهم فنيا.
0: جميل. لأنه أنا شفت يعني قرأت عن هذا الموضوع أيضا، أنه يعني بعض الرسمات أنه صدق يعني الطفل 100% دي يعبر عما هو دي يشعر به في هذه الحالة. إذن أيضا ست بيان، تعتمدين أنت في رسمك أكثر على الخيال أو الواقع؟
1: بما أنه أنا تعبيري مدرستي تعبيرية هو خيال، ولكن أخذ أفكار من الواقع بأسلوبي
0: الواقع.
1: أغير بيها ويعني نقدر
0: نسويها مثلا دمج، يعني
1: دمج، نعم. ممكن أعبر عن مشكلة معينة، عن حالة معينة بالمجتمع، أو عن نفسيتي أني. فيعني
0: عن نفسية. إذا خلينا نقول همين، هل اختيار الألوان ينعكس عن الحالة النفسية؟
1: حسب المدرسة اللي أنت تتبعيها أسلوب أوكي. المدرسة إذا أوكي. أنت مدرستك كلاسيكية عندك قواعد تمشين عليها قواعد صارمة مثلا أضرب لك مثال مثلا هاي
0: اللوحة على اللوحات نتكلم عنها زين. طبعا
1: المدرسة الكلاسيكية القضية الكلاسيكية شنو يعني يعني النموذجية التقليدية هي كلمة يونانية قديمة أوكي قواعدها شنو اختيار الالوان داكنه البنيات مثل
0: طبعا مثل لوحات المسيح
1: نعم هي
0: هاي حلوه ما شاء الله
1: يعني مو بكيفي اني اسوي اخضر احمر لا قواعدهم ثابته البنيات مثل لوحه الموناليزا ليوناردو دافينشي تشوفيها داكنه اما اذا اني مدرسه تعبيريه فالالوان تكون الوان صارخه الوان يعني مو بمزاجياتنا لا لازم أوكي.
0: هاي زين بما انه هيجي احنا طبعا راح نفاجئ اليوم المشاهدين ايضا راح تكون جائزه للي راح يفوز يطلع اسمه راح يفوز بهاي الجائزه يكون اكيد محظوظ من رسمه ست بيان لوحه كل جميله بجد عاشت ايدك يعني على هاي اللوحه الحلوه واريد تحكي لي على هاي اللوحه الثانية اللي رسمتيها لي عنكاوة راديو هاي بيوم واحد انجزتيها صح؟
1: اي بيوم واحد هسه نجي للالوان الاكريليك
0: هاي اكريليك
1: الاكريليك تكون سريعة وممتعة جدا لانه انت راح تفرحين يعني كملتي انجزتي يعني سريعة
0: حلو حلو
1: وممكن الوان حتى الاكريليك يعني هم يعني ما اقول بسرعة اخبزها أقدر أسويها بيومين ممكن أضيف عليها يعني حسب مزاجيات الفن
0: لا حلو كلش حلو ما شاء الله يعني اللي شافها قالوا كلش حلوة عاشت إيدك عليها
1: هي هذه تعبيرية تعبر عن حالة
0: أوكي زين إذن ست بيان أيضا عندك أحيانا يقولون أيضا بالرسم هناك وسيلة للتعبير عن مشاعر قد يمكن أنه ما تقدرين تنطقيها بالكلام بيا وقت انت تقعدين ترسمين اكثر شيء لما تكونين كلش مختنقه وضايجه لما تكونين متفرفشه
1: اولا احب اصحح شيء الفن فن الرسم هو تعبير هو اصلا مو انا اللي اعتبره هو تعبير عن حاله هو يعبر حتى الواقعي اما اوقات الرسم طبعا الرسام الفنان الفنون جنون
0: بالضبط
1: والى مزاجياته ويتاثر هو قبل ما يكون فنان هو انسان صح. يعني يتاثر بالمحيط بالواقع احيانا اذا حالتي النفسيه سيئه ما احب ارسم واحيانا لما تصير حالتي النفسيه سيئه احب ارسم يعني
0: على حسب الحاله يعني
1: بس بالليل الهدوء وماكو ضوضاء احلى شيء بانه مع الميوزك الفنان يرسم خيالاته تنطلق بالليل
0: خصوصا اذا هم يقعد بالطبيعه شويه خضار وعصافير وتقعدين
1: الطبيعه جدا مهمه
0: مو صحيح
1: نعم.
0: طيب اذا هنا أنا بنفس الوقت بما أنه تقولين أحياناً ضغوط الحياة
1: نعم.
0: تأثر على الإنسان تأثر على إبداعه تأثر على إنجازاته في الحياة ولربما إحنا نقول يمر في فترة من السبات
1: صح
0: هل وصلتي في مرحلة من المراحل إلى أنه فقدتي الشغف بالرسم؟
1: طبعاً وأعتقد معظم الفنانين مروا بفقدان الشغف فقدان الشغف يعني هو يتأثر بالحالة الاقتصادية الحالة السياسية يعني حالة النفسية فواحد يفقد شغفه بس تكون فترة مؤقتة لأن الفنان الحقيقي الأصيل واللي يحب يستمر بالفن تجي يعني مراحل بأنه فترات بأنه يفقد الشغف بس يرجع له يرجع له شلون إصراره يعني لازم إرادته تكون قوية لا يترك هذا الموضوع ياخذ مدة معينة لأنه هاي راح تعطله عن مسيرته وإنجازاته
0: أكيد أكيد طبعا أكيد الحلو الحوار والكلام بس أنا هم راح ناخذ أيضا فاصل قصير مخرجنا حتى شوية نرجع نفرفش بقوة أكثر
1: أكيد

0: رجعنا وياكم مشاهدينا ومستمعينا، أكيد راح نكمل حوارنا الجميل ويا السيد بيان. السيد بيان، بالنسبة إلى التحديات، تعرفين كل إنسان وكل شخص عنده فد، خلينا نقول فن، فد إبداع معين أو وظيفة، مهما كان العمل اللي يتقنه قد يواجه بعض التحديات. شنو نوع التحديات أو أكبر تحدي واجهت أنتي كفنانة في بداية مشوارك؟
1: والله وما زلنا نواجه.
0: أوكي.
1: هي مو بس تحديات، هي صعوبات.
0: صعوبات.
1: التحديات ماكو مؤسسة فنية تدعم الفنان بالعراق صراحة. يعني إحنا الدعم لازم يكون دعم اقتصادي، دعم معنوي. مثلاً نسوي مقارنة بسيطة، أبسط شيء دول الغرب، الفن إلى يعني قدسيته واحترامه.
0: صح.
1: فحتى الفنان الهاوي اللي هو مو محترف، اللي هو مو واصل مرحلة جدا يعني مستوى جيد بالفن، يسووا له دعوات، معارض، يتعاقدون وياه، اكو جاليريهات خاصة مع الفنانين اللي هم مو الصف الأول، يعني اللي لا بأس بيهم، نقول يتعاقدون وياه على لوحاته، يبيعون يسوقون لوحاته، يعني البيع يعني على الأقل يجي له مورد مادي، يعرفوه يعني باقي الفنانين، فعاليات، مشاركات، دائما يدعوه. احنا منسين
0: هو هاي النقطة اللي أريد أذكرها. إذا برأيك هنا بهيك حالة، إذا تعتقدين أنه أحيانا المجتمع والبيئة والدولة اللي أو المكان اللي أنت بيه قد يكون هو داعم وقد يكون هو المحبط الأساسي في هذا الموضوع،
1: ويخلي لك عثرة همين، يعني يقيد حريتك
0: للأسف. يعني إذا قد ممكن تشوفين أنت نسبة عدم الدعم الموجودة حاليا في مجتمعنا لهذا الموضوع؟
1: والله بصراحة المجتمع العراقي والعربي غير داعم للفنان، ربما يتذوق، ربما معجب، يسوي لك لايك، بس ما يدعمه هو، لأن عنده تناقض، يعني تناقض مع الفن. يعني هو معجب، ينعجب بي، لكن في نفس الوقت هو ما مثقف فنيا، هو يخلي لك قيود، لأنه أنت ما تقدر تطرح، أكو مواضيع كثيرة إحنا ما نقدر نطرح، ما أقدر أنا أخذ حريتي بالرسمة، لأن راح يعني راح ينتقدوني، يعني المسألة شوية يحتاج لها حلقات.
0: أكيد أكيد، يعني إحنا نعرف كل بلد يختلف مثل ما قلتي في طريقة الدعم للفنان، شو ممكن الفنان أنه يكون عنده الحرية الشخصية أيضا في التعبير.
1: صح.
0: واللي هي شبه معدومة يعني أكيد.
1: نعم.
0: في مجتمعاتنا
1: طبعا المجتمعات الغربية مروا بهاي مرحلة العصور المظلمة والوسطى، ما خرجوا إلى النور، الفنان ما خرج إلى النور وصار حر إلا في عصر النهضة. فإحنا يحتاج لنا نهضة.
0: النهضة إذا يحتاج لنا أكيد نهضة كبيرة.
1: صح.
0: من هذا الاتجاه إحنا راح نروح اليوم إلى موضوع آخر اللي هو الفن الرقمي اللي هاليوم اجتاح، يعني خلينا نقول صار هبة قوية في عالمنا الحالي بسبب وجود الذكاء الاصطناعي والتطورات اللي صارت هسه. مثل ما قلتي أكو تطبيقات كوم البينترست وغيرها وغيرها، بس الطبين تنطين لهذا ينطيج حتى اللوحة وشون ترسميها ويا ألوان تحطين ودمجها. جربتي انه انت ترسمين عن طريق خلينا نقول الرسم الرقمي، لو تفضلين الرسم التقليدي وليش؟
1: الرسم الرقمي طبعا مهم، هسه احتل يعني مساحه كبيره مع تطور التكنولوجي. اني ما احب بصراحه، اني تقليديه كلاسيكيه جدا، احب يعني الالوان وريحه الالوان. صحيح هسه الرسم الرقمي يخلي اي واحد يكون فنان. يعني رحتي انت ما لك علاقه بالفن والرسم، رحتي دخلتي لك دوره او تعلمتي لك اونلاين،

0: انتي بس بضغطة زر تكتبين الوصف اللوحة يسوي لك لوحات يعني بثواني. وطبعا هذا يأثر على أصالة الفن. هو ممكن يعني الناس كلها تقدر تسوي فن، لكنه التفرد هنا، التفرد يعني الفكرة شلون يتميز أنا كفنانة عن غيري هو متعلم دورة أونلاين.
1: صح،
0: هنا الفكرة الأسلوب والتفرد
1: يعني أنا إذا مأثرة يعني بيجي حالة
0: طبعاً على... أنت تشوفين التشابه اللوحات يعني صح. مكررة والأفكار مكررة، ويعني تشوفيها إيه حلوة ممكن تنفع للديكور، بس يعني هاي اللمسة الحسية يعني إحساس الفنان هنا يلعب دور. فهو سمنه الفنان، هل هو الإنسان فنان الإنسان أم الخوارزمية؟ يعني هي الخوارزميات ده تسوي لك لوحات لا تعد ولا تحصى.
1: صح
0: أي.
1: بالضبط.
0: فهنا أنا راح يعني يقلل من قيمة
1: إذا التكنولوجيا خلينا نقول بهيك حالة شوية ساعدت الفنان.
0: نعم.
1: لو أثرت أيضا على صالة الفن،
0: هي ما أثرت يعني شلون نقول غيرت، وهي أداة يعني أداة. التكنولوجيا أداة مثل الفرشات.
1: صح.
0: يعني الأداة تتغير وتتطور مع تطور التكنولوجيا وتطور المجتمع. فساعدته لا، إذا أني تكنولوجيا هاي الأداة نفعتني بأنه أطلع فن منفرد متفرد نادر بندرة، فهذا شيء جدا جيد يعني.
1: جميل. إذا رح نرجع بيان شوية إلى موضوع.
0: نعم.
1: الطفل مرة أخرى.
0: نعم.
1: كثير من الأطفال تشوفين عنده هذا الشغف أيضا بالألوان ويحب الألوان، ولكن للأهل تقييد ومحدودية للطفل. يعني حتى اليوم أحد يعني التقارير كان شخص أيضا يعني عنده طفل وده يتكلم عن هذا الموضوع، تكلمنا عنه أنهم باختيار ملابس مع الأسف أحيانا حتى الطفل تلقيه هو معاند ما يريد، يقول أنا ما أريد هذا اللون، والأمية والأب لا غصبا عنا يلبسوا له هذا اللون إلا تشتريه، حتى الستايل يعني اللبس. برأيك هذا شقد ممكن يأثر على شخصية الطفل لمسته الفنية؟ لأنه أنا أشوف واي أطفال يعني عندهم في الذوق ولكن الأهل خانقيهم خنق.
0: أي. طبعا لأنه الأهل قلنا ما مثقفين فنيا، يشوفون الفن شيء ثانوي بالحياة، نوع من الكماليات. فلهذا السبب هم أيضا هم بطفولتهم تعرضوا إلى الضغط، فما تجاوزوا، هم ما معالجوا نفسهم من هذا الموضوع، فصاروا يطبقوا على أولادهم لأنه يشوفون الطفل يعني هذا
1: ما يفهم،
0: ما يفهم. لا، الطفل بمجتمعات الغرب إلى كل الاحترام أكثر من الإنسان البالغ يقوله.
1: صحيح.
0: لأنه هو بالتالي الطفل بالأخير راح يكبر هو يصير قائد وراح يقود مجتمع. إذن أنت إذا ما تنطي حرية باختيار ملابسه فطبعا ما راح يكون يعني تربيته سليمة، راح تربي له أنت اضطرابات عقد.
1: طيب إذا هنا بيجي حالة شون تشجعين الأهل أو شو تنصحين الأهل اللي خلينا نقول يبدون يكتشفون هاي الموهبة؟ مثلا نور سألتنا اليوم.
0: نعم.
1: أثناء. نعم. الحلقة دا تقول أنه أنا لاحظت أنه بنتي يعني إيدها دا تروح على الرسم.
0: نعم.
1: وتحب الرسم، بس طبعا أكيد بالإمكانيات المحدودة اللي طبعا هي عندها، فشون هي تقدر تشجعها اليوم أنه تنمي هاي الموهبة أكثر؟
0: صحيح. أولا التشجيع هو معنوي ومادي، يوفروا لها المستلزمات، وإذا قدروا بأنه خلوها تحضر كورسات أونلاين. لازم تطور نفسها، وحتى إذا مثلا ماكو يعني ما يقدرون يسجلوها بدورات يعني يعني صيفية.
1: أوكي.
0: على يوتيوب أكو يعني دروس، والأفضل بأنه تكون أجنبية يعني حتى يطورون لغتهم الإنجليزية.
1: بالضبط.
0: لأن هم سبقونا بهذا المجال.
1: صح.
0: فتريدين أنت يعني تنمين موهبة الطفل 100%، روحي من المصدر، لا تروحين على الثانويات يعني أنصاف الفنانين يجوز يعلموها شيء غلط. فالأفضل أكو دروس على اليوتيوب بالإنجليزي بأنهم يدخلون على هذا الروابط وتنمي نفسه، ومصادر يعني كتب لازم يتقفون نفسهم يعني يقرون. مو بس الرسم، لازم هم تعرف يعني من هي طفل يفهم. إذا هي عمر 9 سنين و10 سنين خلي تقرأ تقرأ مثلا عن المدارس الفنية يعني، أو حتى إذا هي مثلا تحاول تقلد رسمات عالمية مو شرط تطلع بيرفكت، خلي بس هي تمرين الإيد، الإيد عبارة عن عضلات
1: صح صح،
0: والعضل إلى ذاكرة فعلى طول تمرين. فالأم هنا أم مثقفة وجدا أنا يعني معجبة بتشجيعها لبنتها
1: كلش حلو. إحنا عندنا ميراي هم تعرفين يعني ما شاء الله بنت أخويا إيدها يعني حتى لزمة القلم مو مال عمرها يعني أي. وهي كلش صغيرة وتحب الألوان وتحب التلوين، كل ما أروح تعالي عمة خلنا نرسم يعني أي. فأقعد أشجعها وعدها الألوان مثل ما قلتي
0: يعني من حبة ترسم خصصولها خلاص حطوا الألوان ويلا ارسمي خليها حرة توسخ ملابسها تشخبط إلى أن هي توصل إلى يعني مرحلة بأنه تتمكن يعني تعرفين الطفل إيده طرية يعني
1: بالضبط أي. بالضبط. طيب إذا سد بيان أي لون تحسيني مثل شخصيتك؟ شو تعبين يا لون؟
0: أنا أحب كل الألوان بس
1: إلا كل لون محدد.
0: لون البنفسجي لون الملوك.
1: لون الملوك. حلو حلو حلو. زين شو تنصحين مثلا الطفل أو تنصحين الشاب اللي مقبل على موهبة الرسم؟
0: مثل ما قلنا الاستمرارية
1: والإصرار،
0: الإصرار والإرادة حتى لو كانت هناك يعني ظروف عثرات طريقة إذا حاب يستمر يشتغل على نفسه
1: يشتغل على نفسه. طيب مشاريعك القادمة شنو هي؟
0: المشاريع القادمة مشيئة رب العالمين إحنا راح سوي صفحة خاصة للرسم على الجداريات.
1: حلو.
0: أي راح نتجه للجداريات بما أنه ما حد يشتري لوحات المجتمع يحتاج لتبقية
1: مع الأسف بالضبط. أي
0: فالرسم على الجداريات، كافيهات، صالات رياضية، مطاعم.
1: حلو يعني أنت رسمة لوحات خاصة؟ رسمة لوحات
0: هو على الجدار، هو فن الجدار هذه
1: فن الجدار.
0: والمشروع الثاني ممكن على نهاية هاي السنة إن شاء الله نقيم معرض في بغداد شخصي.
1: ها يلا إن شاء الله ليش لا.
0: وأنتم مدعوين طبعا.
1: جميل جميل أكيد أتمنى لك يعني كل التوفيق. وسد بيان يعني في موضوع أيضا مثل ما تقولين يعني عدل المشروع وهذا قد ممكن أنه مثلا ممكن من خلال الرسم أو الفن الرسم أنه الإنسان يقدر يسند نفسه ماديا شوية. مشكلة الرسم مثل ما قلتي هنا
0: مشكلة التسويق هسه صارت الوسائل البديلة اللي هي السوشيال ميديا الانستغرام الفيسبوك هي صارت بدون وسيط منك للعميل، وهذا هم يحتاج له يعني شوية صرف وواحد يشتغل على صفحته لأنه لازم تتمول فهذا هو هسه حاليا هذا المتاح.
1: أوكي راح نروح فاصل الأخ وبعدين نرجع نختم وياك.

0: رجعنا أكيد وياكم مكملين مشاهدينا ومستمعينا، وتقدرون أيضا أنه أي أحد يحب يسأل يستفسر من ست بيان، الأرقام هي موجودة ومتاحة أنه تتصلون عليها. ست بيان بالنسبة إلى اللوحة الأخرى اللي عندك هي سمبل،
1: نعم
0: يعني بسيطة
1: طبيعة، هي طبيعة، وإذا تحبين أشوفها لل يعني مشاهدين
0: تمام.
1: أوكي، هذه لوحة طبيعة.
0: هنا السمم ألوان مختلفة،
1: ألوان نعم، الورديات هي خيالي على تعبيري، على شوية لمسة انطباعية
0: أوكي.
1: على واقعي، يعني كله مدموج مع بعض.
0: أنا شفت طبعا لوحاتك الأخرى ما شاء الله كلش حلوة، عندك لوحات بس كل لوحة تختلف عن الأخرى من حيث الألوان، من حيث التعبير.
1: صحيح،
0: جميلة جدا.
1: صحيح،
0: هنا بيجي حالة لما إحنا نشوفها اليوم إنه الشخص عنده فد موهبة كلش كلش حلوة، ولكن للأسف مثلاً مثل ما قلتي يمكن وسائل الترويج شوية صعبة،
1: نعم.
0: تقبل المجتمع للفنان بشكل عام شوية نوعا ما ضعيفة،
1: نعم.
0: التذوق الفني هاليوم ضعيف صار،
1: نعم.
0: شون واحد يقدر يحيي هاي الأمور من جديد يعني، وخصوصا يعني ايش تتمنين انه يكون اكو تغيير من ناحية المجال الفني؟
1: نعم، هذا دور الإعلام، دور المؤسسات، شوية لازم يصير تركيز على الجانب الفني، مو بس الرسم، يعني كل مجالات الفن. المجتمع لازم يتقبل الفن، يشوفه يعني شيء ضروري بالحياة، لأن هسه فن الرسم حتى الموسيقى قامت تدخل بعلاجات،
0: صح،
1: يعني نفسية، يعني نشوف مثلا بأوروبا صار الموسيقى مثلا علاج الحالات النفسية، أنواع من الموسيقى الهادئة، وكذلك العلاج بالفن، يعني الرسم مو شرط يعني يرسم، يعني اللي عنده اضطرابات نفسية ممكن يحطوا له ألوان هو براحته، خلي يعني مجرد ضربات راح تخليه بأنه
0: يعبر شوي،
1: يعبر يعني يقلل التوتر. فهنا مؤسسات الدولة مثلا المدارس، يعني الإعلام قلنا لازم يركز على هاي النقطة، بأنه حتى المجتمع بصورة عامة لا يشوف الفن هو شيء ثانوي مو ضروري كمالي، لا، جدا مهم، الفن مهم جدا للإنسان.
0: صحيح، مثل ما احنا يعني انا ليس اتذكر في وقت المدارس،
1: نعم.
0: يعني مثل ما قلتي من كان يجي درس الفني اصلا مرات كنا ما ناخذ درس،
1: اي ما كان
0: يعني نعتبره ريست،
1: اي او حتى كانوا يستغلوه يخلصون المنهاج
0: بالضبط، أي. للاسف. واساسا حتى مثل ما قلتي يعني لما كان اكو رسم انه هو قد يكون محدد لك فد موضوع معين، عن عيد العمال، عن اليوم العلم، ترسم لك علم، ارسم لك جندي،
1: يعني مسوي بقالب، يعني ليش ما تنطون المواضيع يكون حر يرسم اللي عجبه؟ ليش ما يوم بالاسبوع الطبيعه؟ احنا عندنا طبيعه حلوه،
0: نطلعهم
1: يعني
0: بالطبيعه،
1: لازم اي فنان حتى اللي هو باي مدرسه ينتمي اي مدرسه لازم على الاقل مره بالاسبوع يطلع للطبيعه يرسم، حتى عينه يعني يدرب عينه على الألوان، يعني ممكن في ساعة الغروب ألوان العشب تختلف عن ساعة الشروق والعصر وهكذا، فتمرين هو تمرين إله. فقلنا بأنه لازم كل بيت عراقي يقتني على الأقل لوحة حتى لو كانت بسيطة يعلقها، حتى يستذوق الفن، يدرب عيونه على الفن، الأطفال يحبون ممكن يشوفون رسمة بسيطة يقلدوها وهكذا يبدون يعني ينمي موهبتهم.
0: تماما تماما. طيب سبيان، طبعا كان الحديث وياك ممتع ومشيق، وبصراحة يعني حلو أنه اليوم يكون مثل ما قلتي الفن في كل مجالات الحياة، لأنه
1: نعم.
0: هو أنا برأيي أصلا يعني الإنسان هو عبارة عن كتلة من المشاعر والأحاسيس، وكل جزء في حياتنا هو لوحة فنية،
1: صح،
0: نعبر في داخلنا عنها،
1: بالضبط.
0: يعني ممكن تعبرين بفنك عن طريق الغناء،
1: نعم.
0: قد تعبرين عن طريق أعمال يدوية،
1: فعلا هي رسالة،
0: رسم، بالضبط، رسالة. من خلال هاي الأمور كلها شو تحبين توجهين كلمة أخيرة من خلال عنكا وراديو؟
1: الكلام كثير. أنا الكلمة الأخيرة بأنه خلوا أطفالكم حرين يختارون الموهبة اللي هم عندهم ينموها، يختارون الشيء اللي هم يريدوا، لا تضغطون عليهم ما دام هذا الشيء اللي هم دا يسووه ما دا يسوون شيء غلط أو عيب أو ضد يعني الأخلاق. الفن رسالة، خليهم يستمتعون، هو استمتاع ونشاط إنساني فني، خليهم على راحتهم.
0: حلو، خلينا ناخذ الاتصال ست بيان وأكيد راح نودعك ولو ما نحب نودعك ونقول له صباح الخير.
2: هلا صباح النور، شلونكم؟
0: يا هلا يا هلا لينا، صباح الورد، انت شلونك؟
2: يا هلا، انتوا تتودعون لو تستقبلون؟
0: اوه صباح الخير، جود مورنينج، شلونك؟
2: اوه صباح الانوار، اي ما اعرف الا من تودعون الي لو
0: لا لا لا، احنا ردنا يعني نودع الضيفه، بس طبيتي على الخط قلنا نجاوبك وبعدين نودع الضيفه.
2: لا زين، لا هذا وقتي
0: حبيبتي حبيبتي، نسمعك عزيزتي لينا.
2: شنو هو الموضوع؟
0: الموضوع لازم تونش قاعده من النوم مبين مبين.
2: شلون ما تشوفيني لينا ونوم؟
0: خوشابة بريخة لينا.
2: خوشابة بريخة لكلن
0: حبيبتي.
2: مريم شابة بريخة الكل، آمين وكل حبيبتي. كريسيانة والكل ناش
0: هايت بسمت حبيبي. طبعا لينا اليوم موضوعنا عن الفن والرسم، شلون تشجعين الطفل على تنمية مواهبه الفنية، واليوم ضيفتنا هي ست بيان فنانة تشكيلية.
2: أنا سمعت شوية أي من حديثكم.
0: أوكي.
2: يعني أكيد بداية ترحيبا بيها، ويا ربي الله يكثر هالشكل أمثال، أنه العالم مو بس تدقق بأنه الابن يصير أو البنت تصير طبيبة أو مهندسة أو كذا من كذا شغل، لا يعني نلتجئ شوية من المرات، أنه يعني هو من الأحيان الطفل ما يريد هذا الشيء، هو يأخذ له في الجانب لاخ، لازم نشجعه على هذا الشيء.
0: صحيح.
2: هسا بصراحة يعني ديفيد ما كان يعجب الرسم.
0: أوكي.
2: حتى من كانوا يرسمون هو أبد أبد يعني. هسا يعني هاي صار له هاي المدة الأخيرة قولي سنة ونص أكثر، أشوفه فد مرة دا يبدع. حاليا مشتري له يعني طقم كامل مثل ما يقولون مال أصباغ ألوان مائية اللي تكون يعني إيه ومشتري له دفعات الرسم يرسم، وأشوف رسوماته حلوة يعني كلش حلوة. إيه
0: ولا هو يحب العزف يعني والغنى أكثر مو؟
2: هو يعجبه كلش، هو الفن بكافة أنواعه.
0: هلا
2: فشون ما هو يعني أشجع على كل شيء، شون ما هو يريد هالشكل يا ربي، وإن شاء الله يا ربي همينة فتشي يطلع عنه
0: كل زين. يعني لينا إذا فرضا هو طلع معدل عالي، بس قلت ماما أنا أحب أروح فنون جميلة،
2: لا أكيد معدل عالي لا لازم يدخل طب.
0: شفتي يعني ليش
1: لا هو طبيب هم فنان وهي أطباء يرسمون.
2: شوفي أكو خلي يدخل طب، لا خلي يدخل أي مجال يريده.
0: أوكي.
2: بس إنه يعني سكند هاند مثلا خلي يكون يعني إلى هاي الموهبة، لا يطورها، أنا يعجبني إنه يطور كل مواهبه.
0: أوكي.
2: لا انه يكون له شهادة، وبنفس الوقت هذا ما يمنع انه الانسان يعني مثلا مواهبه تندفن والله شنو هو طلع طبيب او هذا. وعندنا يعني عندنا فد مثال انه اللي غنى وهم مو اطباء اسنان،
0: صح، ما دامش تحبيني هالاغنيه وطشت
2: ما دامش تحبيني
0: هالاغنيه تشلبنا بيها بالسفره مال البصره،
2: انا الشكل محاورتها ما دامش تحبيني اتمنى تطبخيلي.
0: اخ يا لينا اهم شيء البطن حبيبي، فرحت هواي اسمع صوتك، اتمنى لك يا ربي نهار سعيد حبيبي.
2: شكرا
0: لك. طبعا ست بيان، نعم. مثل ما قلت بالختام أنا أحب أشكرك يعني لأنه تواجدتي ويانا، وشكرا على المعلومات الحلوة اللي انطيتينا ياها، وشكرا أيضا على هاي الصورة الحلوة اللي راح تكون من هدية ما نعرف ويا محظوظة راح
1: ياخذها
0: اللوحة سوري اللوحة الصورة هي بالموبايل.
1: صحيح.
0: فإن شاء الله يا رب تكون من نصيب أحد يعني
1: إن شاء الله للي محظوظ يستحقها يكون.
0: أكيد
1: يقدر ويتوق الفن
0: إن شاء الله نصيب. إن شاء الله. وأيضا أتمنى لك كل التوفيق في عملك وفي المشاريع القادمة اللي أنت راح تسويها. حضرتك أيضا تسوين أيضا لوحات خاصة صح؟ ترسمين على الطلب؟
1: حسب الطلب إحنا جاهزين جميع الأنواع، فحم، رصاص، أكريليك، زيتي، صورة شخصية.
0: ممتاز.
1: يعني يعني متاحة.
0: إن شاء الله حي أكيد إحنا من خلال بعدين في الفيسبوك ممكن أنه نحط رابط صفحتك للوحات اللي أنت ترسميها.
1: شرف بيكم.
0: الله يسلمك عزيزتي وشكرا لك مرة ثانية. أتمنى لك نهار سعيد.
1: أتمنى لكم نهار سعيد وأرجو بأنه أنا ما أكون ضيفة ثقيلة.
0: لا أكيد استمتعنا بالحديث.
1: وأرجو استفاديتوا من المعلومات اللي انطيتها.
0: حبيبتي حبيبتي شكرا لك.
1: ممنونة إلى راديو عينكا.
0: حبيبتي شكرا.
1: فعلا هو راديو داعم. هاي المؤسسة هي فعلا داعمة للفن. حبيبتي. انتو بديتوا بخطوة حلوة.
0: حبيبتي الله يوفقك وشكرا جزيلا لك. يسعدنا هذا الشيء. تحية
1: نهاركم.
0: تحية.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

بالحم حتيان بنصول رمزو وطرد شريف جوهو اخني عم الديو خيال بمرعيتو خمد الذكر وكم زمري طالو ربوات بسرابي وضرب الملاق خجانو باركو فوق سعدو خكمو دخو كمشاكو كل عداني

الحكيم يا مريم يا مرسوم بيني تقمل يا سنديدة فهم فاتش جنات الحقوس وهل أنت دار الشمال تنيات فهم تملاء الفقدان الذي يحق العدان يا مريم كل باب برون وروح الفجال عميم

الشو كما زياني بطر بيانتي تتلميذة دي تهم تما هديجة دلياها دي وجاي مفديشة قلت زيادة الإيشو بطر بيانتي هدية أكيد بالتلميذ ويوكشو شك تلميذ الليلة كينا مع بريئة بطر ما در زيلي موت إيشو دركم هاريلة دركم صويلة دركم قوريلة لبا وهذا السيناريو طبيعي دخل ليلة هلت ديوم وردت هاي مانوتا ليلة سيناريو تدم هيمة إيشو آوت شخصيوة آوت قوريلة إلى قيمة ونهاوي ولي هذه هاي مانوتا أكيد ما يمني بإيشو بلي بخاي بخايب دعي موسى هذه الشعور القرناشة لكن مش عارف لا دقيش أقدر بلينا ده هذي مجاني مقديشة دقيش أقدر شخزية تتلميذ أدي إلا ديامة كباريوس أدمن ديك مدخيرا دشنت دقيش مقبيل التلميذ أدي إيه كتم خازيلين خازيلي اللي جابت لي باريوس انا مطلق الشباب تبيين ببلاك اللي بقال لي شو لي هم صيادين ارايلون وزم احنا بسيطه بقى وكم قارلة وشوق لي كل من دي شوق لي مرقوة ديين شوق لي مهنة ديين وميرت عليهم اي شوق انا بودنكم صيادين بدناش معلوم إيجا تلميذ ده شد بوي لا ليا ديوا دخ من أراي دونا وآي باو ده أخني تدارو تناشر إيه إيه كي تناشر ما أراي ما إيه ميلا إيه شباب ميلا إيه وسيلة تخاف تدارو لي أخني ناشر لكن يوم أنت يوم أخمل بصر ما در خشل من الإيشو بصر ما دعش لي كم الإيشو تريش نو بلقي طفشنا لكن أمي قريت كل الأمور تديها التحمل تديها أدمن تديها بستارة ما فيش عمها يكون لي زلة أمور تأديها طب من موت إيشو ولا قيم تأديها وهم بطل قيم تأديها تلميذة كأنهم كل اللي إذا فيها من إيشو هم دي دخلي دخل بستارة قدر ميري آلة تري يا للزودي أو برناش دخل مني بسبارة اللي وكم آريلو وكم قضيلو لكن ما واو إيش عبر خاشة منينا بس لا إذي لا يتكبر من قاليو لا إذي لك أي إيش عبر منينا إلا إيش عمبر قالي إلا إيش عمبر هو نبيا إلا إيش آول مغز قالي قال لا بخيل الأخني إيش آول دائما مبادرة دائما بالصوت إلى من إيكا مجيبت إيش شو إلي تلميذة؟ شو؟ مش لخزي طليهن إيش موزيل يعني إيش طليهن إيه شو؟ تري من ليه لا تأخذ شمي؟ من إلي أنا تري؟ إلي أنا أخطب كنت خاقها مني البيمارة إيشو طال وطلوها تكون برداش البيمارة مهيمن دقيشو قاود مثل إلى قيمة وإلى بخير مهم من هذا في بالتدمر فقر قيم ده ليلة بإداة ليلة بهولة دية أعلها مقبل البروني أعلها بابا مقبل البروني إيشو قبل البيني ميزة وإيشو أفش لمخزي دياني مغزي لقياني تماني تتلميذ وإلا تلميذ وأغنهم لأوي لنآذي هاي مانوسة بديش بمخوتيهن أخني مخلو خيداتا بدعرف إيكا بدعرف الأوبر ناشي أكيها بدعرف موديك داني تلميذة اللي دميهن ديهن إيقا ميتد ما ويوان ويوصحيها دفنونا بطر ما دون كل اللي إيجا فيهن إيشو عاو دوخو أخني بستارة وإخني ديلا مخرصانة وديلا ماريا وديلا كيدا زل نخص قبل إبقيري هاني المهنة ديهن إيقا ميتد لكن إيشو عندي مرة طليهن لا آني يقول

اللي توحيني من نوخن أنا قول الدبرميري خلوخن أنا سليم حقي ما هي منهم من هذا كنت خمشة خلنا التلميذة كنت خلني بتعنا قصة بطرس كم ناقل دولة نشوفك في القارة نتنعين أو الدائرة تعيشة من نصرة إيه بتطالت من دي تدهاب وطاوة فكل هذه خمشة أتوالي شكوك قوي عيشة من هذا إديو البمارة عيشة من خلال أن خمسة تلميذ مشكلة دلت بالي هاي معلومة البمارة تقول برناشة لا بس الأوزونة لكن بأزونة وإيه مزونة تتآتل البمارة لم شكل بقي أم تدعيشة أنا إيمون بخير أنا قبل من بيني وطول أول لم شكل تبقى تلميذ ليه كل اهتامل ضد شمال اللي ينقالوا لو اللي بنت الآلي تشوفني أي ليلة ليه بس ما أبد مارقولوس كامر ما نكتالك ما نكرافش ما نك جاي لبقاود ليه ناشر رحو قبل كل ناشر لاقا جنال ماشي الخارج إصاب جنال أنديتن بهون ديين تحمل يا تبيش ليلة أبد ليه بس ما فهذا كتب أميرا يوحنا بآبي إيه مجاليو ما تداو في حب من إيشو يبقى يا شب ليلة ليه ببهرة وبليلة كل ليه ببهرة ناشك غايب ناشك مساكن غلبيلة طبرناشة شكوك غلبيلة طبرناشة تحملياتة بيش لكن حالة كامل وبم خشكة وكد بهيرة وزيلة إيشو ما عمل طلعين إيشو دوم بنيسة وشباب تديوهم ومحل قليلا بارد يمنا محل قليلا بارد يمنا هل أنا وإيشو وإثبال خبرة بقاود صيادة نونة مش كبيرة من آني من زلوثيهن إلي قيمة بقاود هذه شولة لا لكن غزو مباشرة بدون ما تدم بقري تيشا وايت ميت تدم بدون ما تدم تيشا وايت مات كتشولا وبدون ما تدم رئيشا أخري لك أبدا أبدا حالا محلق لي شباب كديهن ولا أريد شباب كديهن أمه تصو خمشي نونة من داني راب نونة راب لو اللي بيت أدور شيلة شبابك وما نيكم قارشة شبابك شبابك دائما إلى رمز دقيقة ما نيكم قارشة شبابك كم قارشة مال بطرس دي لأو ورشة إيتا أو تم خاينة أو تم ناكيرا طلب جهاتا لكن طالي يقول لك أخذي الملكوت دشمية وميرا طالي من دي الأصل الدرع أو صيرا بشمية ومن دي شارة الهرع أو شريا بشمية أيتي وكيفة وقلت آدي كيفة فان من الكيفة دي مبصر ما مبصر ما بطرس دي ديلة دنكيرا مشيحة مبصر ما دنكش منه بطل ما تتخيل بخيا مريم بطل ما تدود لك يا عوسى زوها لها هدية هم أن أخي إذا غلط له هم أن أحطي له هم أن ينكير عن إيشا لكن إيما تتعرف أوزك يا عوسى ألا زين أما طالا يا بروني يا بنات يا آية تم عالك شبكة ديوك إيكا مبارك يمنا شمية لي تنيت إيشا حالا بدأ أما إيشا التنكل مني خايدياً إليه بالليل خايدياً إليه ما تصخار خايدياً أنتي معنا لكن الدليشو أخني وبعيا شبليل خايدياً إليه بطيل خايدياً بتاوي خايد ناشم تقلان لأنه لك دم لا نزيل في يدك لا ميكتل ولا إليه كزالة لكن أما ديشو كل من دي التنخ كل من دي بدياول الديشو ما تبتدى مرطلا هذه يوم قالت كم قالوا لكم شمو لدهب زال الأنبت إيشو شمو اختنيت إيشو خاي بداوي ملي بداية بيمع أنا الحق لما إيشو خاي ديا بداوي بطي ده خاي ديا بداوي ملي إيما الشمو اختنيت إيشو إيما تدم تملو أجبول الإيشا وميلا أجبول الإيشا دخل ميلا إيشا إيما نتقبل من بيني ميت سيمور تأخوات
هذا قبل من النتيجة تدعيشه أخنواتا خأم الخنة خبيتا دعا إيلا يمن إيلا إيتا كل آية كما هو يالا يوم مع مودي تدين بش قلنا وروح الكتشة دخل يمن مريم الكتة دخلنا وروح الكتشة بخيل دروح الكتشة مهويلة ماني مهويلة برونا إيش عديل الخاصة أنا دعنا هذا يرخى أخواتي وفتواتي عزيزة اللي يرخد مرق مريم إيه تقريالا تدم يقرق آذي يما وتشقرق آذي يما تدوي آية دمية مثل طالة أكيد مصر برونا مارا نيشام شيعة دول لي بآية تدرخش من يوم قماية تدم تملع جبونا دمارية آلا من يوم تكون باشرة ملاخ دولية قولي أنا خدمت دمارية هاولي مهديك التانية لم شقق لك برونا مارني شمسي حد إلى أول خلصان العالم كم خورانا من يوم ما يتم هو يالك وآين تريد خوصة تصليوة ومريم صوت واب آين من آني قماي برزيلة برونا إيمان بيري ميزة هذا شو داوي لن أيمان أخري مهديك ديما مريم صوتا مهديك كل آني بابواتا قديش السادة لم شقق لي لعظة لا جو قال عاوز الايشو بقيام تدقيشو ومسبين كل من تدقيها تماني تدقيشو بيدي كديوة اما الايشو حتى كل من لا ايشو لا تنشو هذه اكبر اختبار تجربة اسكوثة قامت برناشا عيشو تجيانا تعلم يعني عيشو تدقيشو ودعايش تدقيشو لازم تدنضاحة كبيرة من دانة تقاتل تدمر دمري تدمر دقيشو وانت بقتد عيش الطبيانا وانت علمت اديو لازم اخلي تزالة بطل علمة وتشوفه ايشا لكن بقارة بقرق للطبيانا انزلنا اخلي بصر علمة ادعى النمازل يا والطالة ايه بعلمة ياولا خاي ابديناي اكيد لا ايه بدي اولا ملكوس الدشمية اكيد لا يمكن بيقيل الختمة من دانة ارقاناي ختمة من دانة الزمناناي لكن من دانة ابديناي ايلا يبد ايشا دخل ميلي تلميذة يا ماريا يا إيشو إيه كدماني بزالة وتنياتك خايد الأبد إلى جيبه آمين.

0: تطيب بقى كتاتي هاي تدري يكون شو بعد تقول عدنا لابدين شيحة مش تدري حمد الخلاص الدين لكم تقول أنت جوز تقولون الموت يبقون كم تبيعني أو قبل الدوات هذه من إيداث من عمد دي ورحمي الأبد أبدين آمين فقدان أخمارا ولا فقدان أخمارا ولا فشي درياني رازم شو قديش ومقيان وألا هاي اللي تبدأ حم حسيانا أنت سيف اضمارا قاعد تبتين من شمية طالي شو حصل عدنا لابدين آمين
1: فاشفينا

0: خلط أخران على الأدوات الفاطرية والبسقوب كل كان مشمشانا وجنقب ثلاثة كل يعني مثل المطلبنا جعلنا بين أنوثة حطاني كل يدوات كلان وخنواتا كل يدوانا وبنافا كل يملك مهم نبايد شيحة كل يمي وشريحة كل يسادة موديانا لا أخذ طولفة لا لا كم كان لله لقيتنا من بين ميثة يا ولد الامي المطاع وسامت يا طوثة خاي منكوثة تشمي يا بارخ مار
1: تبقى حبك ميلا ويمانو سحطاني مشم شغل الاقليل تخطال المسخ طالب تشبطة ويقارة وتوديثة والغدة ذهب كل زونة

بوصيه وكتاب ديني طراب

نجمع لنا خني هو دقم حيل ومشي بدو لقطة لنا مرق تزكى في الفرق بالوش تقنع شو تم قتن بلاهو مرم لقلو مديا ومقم لقم قلتا ومنحن لقمي توتا وشق لقل بناء نمزدق لقل عطايف ونمزير لقل كاتا منصير لقل كان نقيل ورحمش بيقنا عمل بدل كل يوم.

0: القربان هذه اليوم المقرر مدى كل نحن تيات وكم هدتي مدى بتلت الأبدي مطمريا بطوانيك مدى كل تبواتك وزدي مدى شفيري قام مدى كل إبني وشتيع مدى كل إساهد ومديانا مدى كل أي تقد اشتقى تويبي مدى قدوات القديش مارلا وكمنا ربا بابا دروم ومار فورس خاصوي بابا بغت اسمون بشارة بسقوبة مرعيدا مدى كل إبسقوبة باش وشماش وربان وربانيات إن عم يا مريا لا خيل أنا فاشم بلا قربان هذه اليوم مقرر بدل كل أنبي لغين وعيب بدل كل سنيق ومجرد بدل كل إبري وحشان وبدل كل عميد الذكر شيء بشد اللي أمر بينا ومبدل أما هذه دي لبخيار وبسقار رحمدي إن عم يا مرانا لا فاشم بلا قربان هذه اليوم مقرر بدل كل أنبي لقب هذا مقدي شقي المطلب دي نمحاسق نادي المرضى قيادي بدل أطرى آدي وعامور دي بدل تيتا دعيتا ووديتي وقاوة مغريات كل يوم خياطة بيشا ومخني يا ماري ومخني يا ماري ودخل قيل وربي دي خزني أمشم خطي مقام وقف عدان آبي وقبل لك سكيتا مثل من برون وقدم نصيح وشفاء ومعلوي بالفارة بهوات رازة أبي رابة مزدان وقديش ومخريان وآلان رازة حشت فورتة دفورتة دخل تدمارا وخلصانا نيشو عم شيح
1: بديوك يا أصدوكا ويتقيم صانوت الشتامة
0: وهدي يا ماري وحدي يقديش الشارع للقربان تدار طال يا ماري تعو سيدنا وتشوف أن داقا وتهم دراب بدك أنت بين ميت وتقايق أنت بدو ملتو تدشتين أما كل أن تشتيني قام وقد كل أن دبران وسادي ربثم وجبتك كم أوز التأمن شفرق لهم شفرق له الضغط على بإيت وخلصت كم أمي فرد مشيع بكم نتيخ وفتوى تخوارك ودخل مسوق وتشبع طبيقار وتوديد صغطة تشمو بقاي وفتشو مخيانة ذهب كل زونها الأبد أبدين

0: نعم البارني شوانشي حب الهباب وشريك وصدره كتشوه يأمد كل الذهب كل زون الأبد أبدين
1: كلنا نزدوك بقارا قروا غاز الطغل يبدمن يقرأ خصانا
2: لتصفيا وإنان فحقاني
1: داخلي بحب شفيخة وبعد

0: بهشت وخطياط وانطلق ورحم الشوقان من اعلاها مار الدور شوق وبنايه دخل واتر
1: يا مريا
0: الشوق نعم خطياط صاق من بلاغ الجحاد
1: يا مريا الشوق
0: نعم من جدة ودشنا يوثا
1: يا مريا
0: قربانة وبيش القش بروح القشة
1: يا مريا الشوق
0: نعم خطيات فانا ولي نفاق وثق خشارا قبل الحب تغداد المشلوك بآني رازل
1: يا مريا الشوق
0: نعم خطيات فانا ولي يا ريطان يا مريا تقيمة الثغرة تخلاص لك يا نافل صار وشتاما ما
2: حسي يا ماري حنين وثقوقا وبناء دودق انقاد سكوة تنقون عمديو ومكشف للمار ولا دبقو دائم وتدم المطا مقيم بلغ نظيف وفتوى تقوى قو بستو تحايد من نقب رحمة بشلة والتطالة مكشف لانا كل بغداد خارق الجيب وهذا أمره

البخل كبير وتدم رحمه لا يا مريا لا يا مريا لا تبير التنجرات بل انقارص من بيش وخلوات سبتي وخل ملكوت وخل وقود وكفاروت وشلطان بشمية وبرد ذهب كل زون الأبد أبدي.

شرد لام مشقل اي رازم شبح قديش ومخيال والهام.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

جو يوفات كردستان نكيرو ثدنطرت لزين أمريكاية جو أربيل ومقول بديان تدقنيت رقيعيتا بصيرو ثقشيثا جو درغات خميموثا كتلته بيت قررتا مخوثا قليمة كردستان مفلختد ألبايت قطعة ثأرعاية شكيناي على الشتانة جو زاخو مكليتا 48 من عور تلميناد إيران درغاث دآر قطريتا شوراي بغزقيات العراق وقليمات كردستان ترامب إيران لا برعت بنبقاثا الهاشا وتنيت ديور ثاني خاثي قري وايث

0: موهبة الرسم ليست مجرد هواية عابرة، بل هي وسيلة عميقة للتعبير عن الذات، ومرآة تعكس ما بداخل الإنسان من مشاعر وأفكار. منذ العصور القديمة كان الرسم لغة إنسانية عالمية استخدمها البشر لتوثيق حياتهم والتواصل مع الآخرين قبل حتى ظهور الكتابة. في جوهرها تقوم موهبة الرسم على القدرة على ملاحظة التفاصيل وتحويلها إلى خطوط وألوان تحمل معنى. بعض الأشخاص يولدون بحس فني واضح، ولكن هذه الموهبة لا تكتمل إلا بالتدريب والممارسة المستمرة. اليوم نحب نحكي على موضوع الرسم، وتعرف حضرتك كأب وعندك أكيد أولاد، فتعرف أنه أحيانا ممكن أنه الطفل يكون عنده مواهب، خصوصا موهبة الرسم. كأب مثلا، شنو برأيك أنت ممكن أنه بأي طريقة يقدر الأهل أنه يكتشفون بأنه ابنهم من هو صغير، خلينا نقول ولو عنده فتاج بسيط أو لمحة فنية أو موهبة فنية معينة؟
1: نعم، أنا برأيي الموضوع الاكتشاف، خلينا نقول أول مرحلة اكتشاف الألوان تبلش هي من الطفل يكون يعني هسه تعلم بده يأكل بيدة. قسم أهالي ما يخلون الطفل يأكل بيدة، بس هو الأصح أنه هو يأكل ويخربط ويلوص حتى يبدي هو يتحسس المواد، يشوف ألوانها، يبدي يفصل الخياراية هنا شغلة هنا. بعدين يبدي يكبر الطفل، يروح ينزل ويا أهله، يروح يتسوق، يشوف الملابس، يختار هو، يقوم يختار ملابسه، يرهمها. هذه كلها فد مؤشرات أنه الطفل عنده نوع من الاهتمام والولع بالألوان. وتبدي بعدين بالروضة، دروس الرسم بالبيت. طبعا الأهل همين لازم بالمقابل، يعني من يحسونك وهيج اهتمام بالطفل يشجعوه، يجيبوا له دفاتر تلوين، يجيبوا له ألوان، أصباغ، بشغلات تناسب ويا عمره. يعني مثلا الطفل يكون صغير يجيبوا له هاي الأقلام الباستيل العريضة حتى يقدر يمسكها، إلى أن شوي شوي يبدي يسيطر على أصابعه ويبدي يرسم. لكن هذا كله أنا برأيي لازم يكون على حرية الطفل، يعني بدون ضغط، بدون إلحاح من الأهل. يعني
0: هي هاي النقطة أحب أسألك شغلة. أنت قلت أنه أحيانا الأهالي يأخذون الأولاد للسوق يختارون لهم حتى الألوان اللي هم يلبسوها، في حين ممكن الطفل هو مثلا ينجذب اللون معين. تمام، نفس الحالة إلى رسم أو الموهبة الرسم والتلوين، نشوفهم أكو أهالي مثلا أنه يضغطون على الطفل أنه لا لون بهذا اللون، لا تختار هذا اللون، على حسب هم مزاجهم. فأنت بهيك الحالة برأيك شنو أفضل طريقة أنه أنت تنمي حب الألوان عند الطفل، ويعرف شلون يميز أنه يخلط الألوان المناسبة مع بعضها، ولكن دون أن تضغط عليه، أو مثلا خلينا نقول دون أنه أنت تختار اللمسة مالتك وتضيفها على الألوان اللي هو يحبها؟
1: نعم، يعني أنا برأيي يعني هو شلون يصير التشجيع من خلال الأهل، أنه مثل ما قلت من يبدون يجيبون هذه المواد مال رسم، يبدون مثلا يشوفوا لوحات، يشوفوا رسمات، يبدون يحجون وياه على تناسق الألوان، على الانسجام، ويحاول يشجعوه أنه يقلد وحدة من هذه الصور أو اللوحات. يعني مثلا بحالتي أنا هم كنت أحب الرسم، والدي شلون كان يشجعني، يعني كان مثلا يرسم لي الحدود بالقلم الرصاص الرفيع، لأن أنا ما أسيطر على إيدي، وهذه أنا أبدي بعدين أطوخها وألونها، ويجي هو بعدين يساعدني باختيار الألوان، بس ينطيني حرية أبدي أخبص وهذه. وآخر شيء الآن شوية شوية يتطور الطفل ويصير عنده ذوق مميز له.
2: بالبداية بشينا كاوق ميمي عززتا ميلة، يعني تشجيعي لأعون لازم معلمة الرسم أو رياضة أو أي مندي، لازم شجع طفل طالت أي مندي تعاون كبرى السملة. أهم شيء يعني قاو الطفل مرتاس بهذا تعاون كبيرة أي مندي بخيرة، مثلا التركيز ديدي أو الأصابع ديدي دخ قلامة دك أريلة بيدي كبراسم. فآية من جانخ لازم تشجيع عودة أي طفل تدبش قاو بأي مندي وهوايتي بش زيادة مثلا.
0: زي كيما آيت أكيد مثلا إتلا خياله، واحتمال إنه من زروته كتغزيته، يعني خمنيال خاويله مثلا إذا حاز لطالد رسم أو مندي، دختش جعود لخطالد برون خيان براتخ انه استمرار اودي قدي موهبة.
2: انا براتي ميمي مزروثة وابري بنفس الوقت كبيرة حسكودي يوم الرسم، فانا كنت غزالي دي حسكودي من الرسامة تشجيع كمودا وقال ما مندي كل ادوات الرسم انا قملي كمثيان وطالو من الوان زيتيه مائيه اي ما لون تثوى قاوت مكتبه زلي كمثيان وتعال براتي. فبش تشجيع بريال بقاوه ترسامه حاليا خرائط رسمه اي على علم يعني خرائط بثواثق رسمه يعني او مهندسه خازيله خريطه جديده كمري هندسه خلصت معماري مع العلم عين هندسة سوفت وير تيلا يعني، بس انت هواية كبيرة قاعد رسم ايه وداك مشجعا حفيدي ايزورا هم حسكودا دائما الوان مثيان رسم دفتر رسم مثيان تد نيخنيخة انا رسم قامة خير الايدي نان رسم لي مثلا كامل قطوثة رسم لي كلبة رسم لي ناشا فقرسمان واريان بيدي تجيع كودن تدراسم.
0: تلعب موهبة الرسم دورا مهما في تنمية مهارات الإنسان وخصوصا عند الأطفال، فهي تساعد على تعزيز الخيال وتنمية التركيز وتحسين القدرة على التعبير الغير اللفظي، كما تستخدم أحيانا كوسيلة علاجية فيما يعرف بالعلاج بالفن، حيث يساهم الرسم في تخفيف التوتر والقلق.
3: أي طبعا أكيد الرسم بيعبر عن شيء داخل الإنسان، هو بشكل عام الإنسان الموهوب بالرسم بيكون عنده ميز وخاصيات مختلفة عن غيره شوي، بيكون عنده نعومة وشفافية شوي بالتعامل. بتلاحظي على الطفل إذا بدنا نحكي عن الأطفال أنه اللي بيرسم بتلاقيه دائما شارد، عنده خيال، عنده نظرة، بيتأمل المنظر وبيعني بيحدق فيه بشكل يعني طويل شوي، بيلفت نظره الأمور الحلوة، الألوان الحلوة، بتلفت نظره الطبيعة والطيور مثلا الحيوانات، تلفت نظره الشغلات اللي بتمس لل يعني الأمور هيك العاطفية شوي أكثر من الإنسان الطبيعي اللي بيتعامل مع الأمور بمادية فينا نقول يعني. فبتلاحظ الطفل عنده ميول، بتلاحظي عليه مثلا ممكن إنك بلحظة تشوفي عم يرسم على الحيطان على يعبر عن نفسه، ممكن يعني إذا كان مزعوج الطفل ممكن ما يحكي لك يروح يعبر برسمي عن الشيء اللي بداخله. وغالبا هدول الأشخاص بيكون عندهم فينا نقول يعني مثل يعني تميز أو شعور زيادة أكثر من غيرهم يمكن بلاحظ يعني من خلال
0: يعني الواحد. عامة تريدين تقولين إنه الفنان أو الشخص اللي عنده لمسة فنية نوعا ما بطبعه يختلف شوي عن الشخص العادي.
3: أكيد بيختلف 100% أكيد، في يعني اختلاف واضح يعني من لما بيكون طفل ليوعى ليكبر بتلاقيه عنده شخصية مميزة، شخصية مختلفة عن رفقاته بالمدرسة يعني. وبتلاقي يعني عنده صدق يعني أكثر من غيره بيكون، بما أنه بينظر للأمور بنظرة فنية يعني. أنا هيك رأيي.
0: حلو. طيب إذا أنت كاختصاص خلينا مهنة الخياطة، مهنة الخياطة هي تقريبا إحنا هم نعتبرها فن يعني بيها ألوان، بيها خيوط، بيها تطريز، ممكن تجيش قطعة قماش مطلوب منك أنه تأديها بطريقة فنية. فبرأيك هنا إيش قد مهم إنه يكون شخص الخياط همين إنه يمتلك خيال واسع وفن حتى يسوي
3: طبعاً هذا الشيء؟ طبعاً أكيد لازم يكون عنده خيال، لأنه إذا بده يكون إنسان جامد ما بيعمل شيء، ما بيأبدع بشيء. يعني الشخص اللي جاي لعندك جاي ياخد منك، جاي ياخد منك فكرة، جاي ياخد منك تجربتك لحتى يكون تحليله مشكلة، تحليله عائق صاير عنده يعني بعض الأحيان أو غالبا يعني. فضروري يكون عندك هذا اللمسة الخاصة، هاي الفن الحلو حتى تبدعي وتعطيهم ذوقك ورأيك. وأكيد الفن يعني الرسم والفن والخياطة كلهم يعني بيرجعوا لنفس النقطة تقريبا يعني، ما هي يعني عم تجسد شيء، أنت عم تجسدي، عم ترسمي، عم تصنعي بطريقة فنية، هيك فينا نقول يعني.
0: في الختام تبقى موهبة الرسم لغة الجمال والإحساس، لا تحتاج إلى كلمات لتصل إلى القلوب، بل هي عالم واسع يمنح صاحبه حرية لا حدود لها، ويحول الأفكار البسيطة إلى لوحات تنبض بالحياة.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: داخلية كردستان تنفي تخزين أي أسلحة أمريكية في أربيل وتتوعد بمقاضاة قناة فضائية. انخفاض حاد في درجات الحرارة، كتلة هوائية باردة تضرب إقليم كردستان. توزيع آلاف قطع الأراضي السكنية على الموظفين في زاخو. منع 48 سفينة من دخول موانئ إيران. الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى العراق وإقليم كردستان. ترامب: إيران لم تدفع ثمنا باهظا بعد، وسأراجع مقترحها الجديد قريباً.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورها؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

جوايوثة كردستان نكيروثة دنطرت لزين أمريكاية جو أربيل ومقول لبديان تدقنيتا رقيعيتا بصيروثة قشيثة جو درغات خميموثة كتلتها وبيت قررتا مخوثة قليمة كردستان مفلخت البايت قطعة فأرعاية شكيناي على شتانة جو زاخو مكليتا 48 سبينة من عور تلمينة إيران درغاثة آر قطريتا شوراية بغزقيات العراق وقليمات كردستان ترامب إيران لا برعت بنبقاثة الهاشا وتنيت ديور ثاني خاثة قري وايث.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

داخلية كردستان تنفي تخزين أي أسلحة أمريكية في أربيل وتتوعد بمقاضاة قناة فضائية. انخفاض حاد في درجات الحرارة، كتلة هوائية باردة تضرب أقليم كردستان. توزيع آلاف قطع الأراضي السكنية على الموظفين في زاخو. منع 48 سفينة من دخول موانئ إيران. الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى العراق وإقليم كردستان. ترامب: إيران لم تدفع ثمنا باهظا بعد، وسأراجع مقترحها الجديد قريباً.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس اصلا هو مو فريش، انت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: يوزع بس مالتنا
1: حتى ما وين مالتكم؟ وين مالت
3: مطعم؟ المطعم مالت
2: من وزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم؟
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغله، اذا هيك هاي غير شغله.
2: اي فخر.
1: بس شنو هاي؟ شنو هاي البهارات الاكسباير موجود؟
2: اكو كيس واحد اكسباير
1: بس. كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هوايه باكثر من كيس.
0: طيب استاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا باحد البرادات، شفنا فت كميه كبيره من الدجاج متذوب ومتجمد مره اخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كميه كبيره ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا. احنا نشوف الكميه نقول لا هذا مو مال مطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فاحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس اكو شغله غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم احواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسيه حتى الدم. احنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافة، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد ضد مخكثيات أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخ كامل صحي. هرا تقمنا قاو التلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس اصلا هو مو فريش، انت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مال
1: حتى ما وين وين مالتكم؟ وين مالت
3: مطعم؟ المطعم مالته
2: من وزع للمطاعم؟
1: يا مطعم مالتكم
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالته.
1: هاي غير شغله، اذا هيك هاي غير شغله.
2: اي فخر.
1: بس شنو هاي البهارات الاكسباير موجود؟
2: اكو كيس واحد اكسباير
1: بس. كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هوايه باكثر من كيس.
0: طيب استاذ عدران، مثل ما شفنا هنا باحد البرادات، شفنا فت كميه كبيره من الدجاج متذوب ومتجمد مره اخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كميه كبيره ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا. واحنا نشوف الكميه نقول له هذا مو مال المطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فاحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس اكو شغله غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم احواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسيه حتى الدم. احنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد ضد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي. هرا تقمنا قاو التلف أنا مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوى

0: المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
2: مطعم المطعم مالت
3: ما نوزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتكم.
1: هاي غير شغله، اذا هيك هاي غير شغله.
2: اي فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الاكسباير موجود؟
3: اكو كيس واحد اكسباير
1: بس كيس واحد. لا شفت الصور بالموبايل هوايه اكثر من كيس.
0: طيب استاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا باحد البرادات شفنا فت كميه كبيره من الدجاج متذوب ومتجمد مره اخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كميه كبيره ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، واحنا نشوف الكميه نقول له هذا مو مال مطعم مطعمين، احتمال دا يوزعون، فاحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس اكو شغله غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم احواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسيه حتى الدم. احنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافة، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد دد مخ كثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخ كامل صحي. هرا دقمنا قاو التلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس اصلا هو مو فريش، انت جايب متجمد كراتين متذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما يونت وين مالتكم، وين مالت
3: مطعم المطعم مالتنا
2: من وزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم؟
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
2: إيه فخر.
1: بس شنو هاي، شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
2: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية بأكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذراً، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا. فإحنا نشوف الكمية نقول لا هذا مو مال مطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازخ الإكسباير يوا ولا يوغزين، خاصة أنا مواد قاد براد دد مخك ثياث أثوى، وزائدا بصرة لا يوا غزين بخ طريقة يعني دخ كامل صحي. هرا تقمنا قاو التلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.
8: ها قال خليا من برسقالد عنكاوة، كفارس زمرياثة وهم خبرة طاوة، طقينة قناثة وطقينة كل صورة، مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة. برسقال العنكاوة ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: راديو عنكاوا.
2: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

قمو شخلب لخ قمو يخليتي قمو جلدوتا مو مشي لخاتي قمو شخلب

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، أستلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: يوزع بس مالتنا
1: حتى ما يونت وين مالتكم، وين مالت
2: مطعم المطعم مالت
3: من وزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم؟
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: أي فخر.
1: بس شنو هاي، شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب أوكي. أستاذ عذراً مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، وإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية، حتى الدم إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازخ الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد دد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخ كامل صحي. هرا دقمنا قاود تلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: smet, smet.
1: استاج ويبستي راديو عنكوان لسر فريكوانسي 97.7.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: يوزع بس مالتنا
1: احنا. حتى ما وين وين مالتكم؟ وين مالت
2: مطعم؟ المطعم مالتنا.
3: ما نوزع للمطاعم
1: احنا. يا مطعم مالتكم.
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
3: إيه فخر.
1: بس شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
3: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية أكثر من كيس.
0: طيب استاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا باحد البرادات، شفنا فد كميه كبيره من الدجاج متذوب ومتجمد مره اخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كميه كبيره ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هاي ما يكفينا، واحنا نشوف الكميه نقول لا هذا مو مال مطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فاحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس اكو شغله غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم احواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسيه حتى الدم. احنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد مخك ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخل كامل صحي. هرا تقمنا قاود تلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.